جرحك الجرحك الصبر كان انت الحب كان كتبتها وانا قلتها كانت عشان كل غنى الفرح كان الجرح كان الصبر كان الحب كان

جرحك الجرحك الصبر كان الحب كان كتبتها وقلتها كانت عشان كل غنى الفرح كان الجرح كان الصبر كان الحب كان كتبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
1: أحلى صباح من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: وثقة تدوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد.
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم.
3: رجعنا لكم.
2: الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
3: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. بعد شوية اسمعي هاي الرشيد FM.

0: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد أف أم.
1: وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك بشتغل وعمل كل حاجة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
3: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
0: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيدة فهم. أهلا بكم. الزيد يؤكد للسفير البريطاني حرص الحكومة على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة أن زهر القبض على 10 موظفين في مشفى بالسماوة بتهم التلاعب. الخطوط الجوية العراقية تستهدف رحلاتها بين النجف والمطارات الإيرانية. العيداني بدأنا الاستعداد لاستضافة خليجي 28 على ملاحف البصرة وذي قار. التربية توقف التنقلات بين المدارس الأكاديمية والمهنية. المرور تستعد لاستلام 80 رادارا جديدا. عمليات بغداد تنفيذ ممارسة أمنية لتفتيش المقاهي والكافيهات ضمن مناطق شرق العاصمة. الشمر يرأس اجتماعا لبحث استكمال نقل الملف الأمني داخل المدن لوزارة الداخلية. عرقجي نتوقع ردا أمريكيا على مقترح إعادة فتح هرمز. بدء تنفيذ الحظر الأمريكي على استيراد بعض المنتجات الكندية. حاملة الطائرات الأمريكية ثيودور روزولف تتوجه إلى الشرق الأوسط. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لتشارة يبقى على سوالفوي وإي بطلة.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض وعمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

العراق وإيران، وتابع أنه لم يصدر أي قرار عن الحكومة بإيقاف الرحلات مع إيران، وإنما امتنع شركات الخدمات الأرضية الأجنبية عن تقديم خدماتها خشية العقوبات الأمريكية. أكد محافظ البصرة أسعد العيداني بدء الاستعدادات المبكرة لاستضافة بطولة كأس الخليج العربي خليج 28 في محافظتي البصرة وذي قار، مشيرا إلى أن العراق كسب ثقة الأشقاء والمجتمع الدولي بعد نجاحه في استضافة البطولات والفعاليات الرياضية السابقة. وقال إن منح العراق الثقة لاستضافة خليج 28 يمثل مسؤولية كبيرة، مؤكدا أن العمل على التحضير للبطولة بدأ من الآن بهدف تقديم نسخة تليق بالعراق ومكانته. قال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الموسوي في بيان إن الهيئة استكملت الربط الشبكي البيني بين قاعدة بيانات الحماية الاجتماعية وقاعدة بيانات البطاقة الوطنية الموحدة في وزارة الداخلية لأكثر من 2 مليون أسرة مستفيدة من الحماية الاجتماعية. وأوضح أن هذا الإجراء سيتيح التحقق من بيانات الأسر المستفيدة إلكترونيا ومباشرة من دون الحاجة إلى المخاطبات الورقية والإجراءات التقليدية السابقة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن بلاده تتوقع رداً أمريكياً على مقترح إعادة فتح مضيق هرمز. وقال في تصريحات صحفية أن الوسطاء القطريين طرحوا أفكاراً وقد ناقشناها معهم، ومن المقرر أن يعيدوا طرح الموضوع على الجانب الأمريكي مرة أخرى، وبعد ذلك سيتم نقل الرد الأمريكي النهائي.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: نتمشي ويانا.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يؤكد للسفير البريطاني حرص الحكومة على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها بين النجف والمطارات الإيرانية. النزاهة القبض على 10 موظفين في مشفى بالسماوة بتهم التلاعب. العيداني بدأنا الاستعداد لاستضافة خليجي 28 على ملاعب البصرة وديقار. العمل تعلن تحديث بيانات أكثر من 2 مليون بطاقة موحدة للأسر المستفيدة. المرور تستعد لاستلام 80 رادارا جديدا. عمليات بغداد تنفذ ممارسة أمنية لتفتيش المقاهي والكافيهات ضمن مناطق شرق العاصمة. الشمالية رأس اجتماعا لبحث استكمال نقل الملف الأمني داخل المدن لوزارة الداخلية. عرقشي نتوقع ردا أمريكيا على مقترح إعادة فتح هرمز. بدء تنفيذ الحظر الأمريكي على استيراد بعض المنتجات الكندية. حاملة الطائرات الأمريكية دون روزفلت تتجه إلى الشرق الأوسط. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. جديدة أم
2: اسمعوا جديدي من تتبيل رشيد أخوكم نور الزين.
1: جديد.

مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد درس شعر. راح أكون وياكم موجودة بالأعداد التقديم عبير البياتي، ويرافقني اليوم بالإخراج سكر الصباح وسام ماجد. أكيد تحية لكل يتابعونا إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، وتحية لكل اللي يشوفونا هسه على بثنا على التيك توك باسم راديو الرشيد، وأكيد تحية للي موجودين على أثيرنا 91.5 FM. خلونا نبلش بحلقة اليوم وسؤال الحلقة اليوم. نقوله هسه نقوله. السؤال: أكو أشياء أو روتين معين احنا نسويه خلال اليوم، مثلا من يقعد الصبح، اكو مثلا واحد من يقعد الصبح يقول لك اني ما استقبل الحديث مع الاخرين، بس كلش مهم عندي فنجان القهوة على الريق مثلا، وهذا طبعا خطأ. اوكي، رجالنا تحياتنا لهم، اكو كلش هواية انه على الريق لازم جقارة، وهاي هم خطأ باعتبار انه انت قاعد من النوم ويعني ما ترهم السالفة. مثلا انه شخص خلينا نقول عليه يتمادى في بعض الاحيان، او شو يسموها، احنا مو يتمادى، خلينا نقول عليه يتحدى جسمه في اشياء معينه هي خطره عليه بالنسبه له، انه هذا الروتين خطا مو صحيح. فاليوم سؤال راح اسال كل واحد، اليوم راح نعترف لبعض شنو الاشياء او الروتين اليومي الخاص بيك تدري بيه كلش هو غلط لكن بعدك مصر انه انت تسوي. هسه بالختلة قدام الاخرين، يكون مرات مثلا واحد الام الاب الابناء يراقبون الاباء والامهات حول هذا الموضوع، اذا كان في شيء خطا يسووه وهو مضر بصحتهم فبالختلة يسووها. فاليوم كل واحد راح يتصل بي يقول لي، نعترف اعترافات، واحنا ندري كل الزين انه اكو اشياء هواية بروتيننا بالطعام بغيره بوقت النوم بغيره انه هو خطا بس نسوي. فاليوم سؤالي لكم راح يكون هذا: شنو الروتين اليومي خلال يومك انت يعني تبدي بيومك او تنهي بيومك، او خلينا نقول بمنتصف اليوم، وتعرف انه هذا خطأ لكن بعدك مصر انه انت تسوي. ارقامنا راح تكون جاهزة لكم 0780211415 و0780211617. اسيسيل 0770111415.

0: يلا ناخذ اول الو. يعني الو مساء الخير.
1: الو مساء الخير.
0: اهلا هلا. مساء الورد.
1: شلونك يا غاليه؟
0: حياك هلا يا محمد.
1: شفت ماكو؟
0: ليش ماكو؟ برحة كنت مجازة. خو ما زين عمي زين انت مصر مدير على حد ما شوف. والله الله ما يخلي مدير ندري به. يلا
1: تحياتي المخ.
0: شكرا تحياتنا لك. يلا محمد جاوبني شنو الشيء او الروتين اليومي اللي انت خلينا نقول عليه انه انت تسويه بس تدري هذا غلط.
1: شد عبير ما اكل الا اجوع فرد نوم.
0: اوكي
1: وهذا يؤدي القولون مو زين.
0: طيب
1: فكلش اتعدى الا فرد نوم الا اجوع فرد نوم الا
0: والعلم يعني الا توصل لمرحله انه احنا خلينا نقول عليها تفقد الوعي بسبب الجوع يلا تاكل. بس
1: نعم.
0: هالدرجه زين ليش هالجلسه ونفسك يعني ليش هالعنف ضد نفسك يعني؟
1: والله ما لا والله ما ادري بس هي هيك يعني
0: اشو دائما اقول لكم اشو كل عثره نعثرها بالشارع نلقى مطعم يعني مو فد شيء هذا.
1: هو موجود ستعبيق بالعكس.
0: ايه؟
1: بس ما ادري لا انا من اطلع بقى اكل عادي. بس بالبيت عادي.
0: ايه
1: اي اي يعني ما غاد مثلا اكل مصبوب ها بعد شويه بعدين اي هذا اللي عندي فدائما يعني انا من
0: فهذا عادي. خطا
1: طبعا كلش خطا.
0: اوكي تحياتي لك.
1: تحياتي.
0: شكرا نورتنا مع الف سلامه. يلا اتصال اخر. الو
2: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: الو
0: هلا والله.
2: الو تحياتي للتحيات المخرج. الله يسلمك. الله يخليك.
0: يلا وسام.
2: العاده السيئه اللي هي مثل الادمان بس الحمد لله هي مو بشكل يومي. انا اقول لك
0: بس لا تبرر يعني نفسك. قول لي اياها هيك وهذا بدون تبرر. لا تبرر
2: ما صار شويه تبريرات عمليه. احنا ما سوينا واشي او فد شيء يعني ما عدا السمك والتمن. سمك وتمن ما اجيب ويا بيبسي باقي اي اكل يجيبوا لي اياه احب اشرب ويا بيبسي.
0: اوكي السمك يعني بعد ما تشرب ويا بيبسي؟ سمك شنو؟
2: لا السمك ما اشرب ويا والتمن ما اشرب ويا بيبسي.
0: والتمن اوكي
2: يعني ما اعتقد تعبر 4-5 ايام اذا ما
0: اي مو اللبن مو السمك ورا لبن واللبن نومه
2: ما لا ما عادي عادي اكل بدون لبن ماكو مشكله بس قصدي بيبسي يعني
0: البيبسي
2: كل يومي بس بين يوم ويوم كل يومين انا شارب بيبسي 100%.
0: اوكي
2: ويقولون مو زين
0: طبعا هو مو زين
2: يعني على العظام وهيك شيء هو طيب المشكله هي المشكله هو طيب
0: والله عمي
2: بس انا قلت مرات اقشر نفسي اجيب ميرندا مرات
0: صار 6 سنوات ما اعرف شنو طعم البيبسي تصدق؟
2: لا انا ما راح اتركي حتى واحد مسرج حلو
0: وسام يقول لي هو نفسه ترى ما تغير يعني صدق والله اشوفه بس ما يعني ما يعجبني عايز 6 سنوات ضبط تخيل
2: ها
0: الحمد لله
2: ما اقدر صراحه يعني هو طيب يعني تحس انه تشبع يعني تشبع
0: يعني حتى هاي الكلاوات مال سالفه الدايت وهاي ما اثق بيها ابد ببيبسي خصوصا يعني
2: والله اشتريت الدايت نفس الطعام ونفس الشيء يعني
0: ما اثق
2: بيه يعني بالضبط. طيب.
0: يلا ان شاء الله تبتعد عنا بيبسي مو
2: ان شاء الله ان شاء الله.
0: شكرا لك اكيد نورتنا تحياتي لك. قبل ما نطلع فاصل خليني اعيد الموضوع للي انضموا ويانا جديد على السماع وحابين يعرفون شنو الموضوع. صفاء يقول شنو الموضوع. الموضوع يقول اكو اشياء او روتين يومي خلال يومنا بطريقه اكلنا بطريقه شربنا بطريقه قعدتنا من النوم مثلا من نقعد من النوم قبل ما ننام اكو اشياء روتينيه احنا نسويها وندري بها هي خطا لكن مصرين على انه نسويها. سمعنا واحد من المستمعين تحياتنا الى محمد اللي قال انه اني من الروتين الخطا اللي عندي او فد شيء خطا صحي اسويه انه اني لو يعني اجوع ما يعني ما يروح ياكل الوجبه مالته الا خلاص يفقد الوعي. يلا عندنا وسام يقول اني ويا الاكل لازم احط بيبسي وهذا خطا روتين خطا. طبعا اكو عوائل لا فظيعه تحياتنا لعائله صديقتي بالبيبسي لا لا غدا حتى بالريوق محطوط والله بدال الشاي حاطين بيبسي هذا اكيد خطا. يلا نروح لاغنيه ونرجع.

0: يلا عندنا اتصال آخر. ألو
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلون أستاذ عبير؟
0: الله يسلمك، أنت شلونك؟
1: على الله الحمد لله.
0: مجيد حميد مو؟
1: اي نعم.
0: اهلا وسهلا، اول مره عرفتك، مبروك الي مو لك.
1: الله يبارك.
0: يلا مجيد، شنو الروتين اليوم الخاص بك وهو غلط وانت مصر عليه انه تبقى بهذا الخطا؟
1: ست وجبه العشاء بوقت متاخر اكبر غلط، حتى زاد وزني والله العظيم.
0: اوكي، يعني اي وقت ساعه بيش
1: يعني؟ والله والله 10 شيء يعني قبل النوم يعني بدقائق او نص ساعه هيك تقريبا.
0: هو طبعا ممكن واحد يقول بالعشرة لا مو وقت كلش هوايه، بس هو بالنسبه له ممكن ينام ب 12 فهذا خطا. يعني المفروض اقل شيء 3 ساعات او ساعتين عن وقت
1: بالضبط.
0: النوم انت تكون مثلا مخلص واجبتك.
1: تعبيران كان وزني 69 هسه تقريبا بال 95
0: 90 باع. وسام، وسام هم مثل حالتك كنا، لان هم ناتي عط ايده على راسه يقول هو ذا الاكل طيب شلون. اي فبالتالي انه هذا خطا، لانه اول شيء يعني انت راح تنام على قولته هن يقولون ثقيل معده
1: صحيح،
0: والوزن هماتين راح يزيد عندك بها.
1: نعم.
0: وسام يقول شلون واحد يطق قلبه ويعوفه؟ مو تعوفه بس اكل قبل وقت، يعني مثل هن قبل قبل صلاه العشاء صارت ولازم يصلي يلقى الاكل جاهز. هذا قبل هيك الصحة كانت، يعني ساعة مينة. سبعة سبعة ونص هم حاطين العشاء ومتعشين، شنو بالعش باثنى عشر وبالعشرة؟ هم صحيح. يلا تحياتي لك، يلا شلون تبتعد عنها؟
1: ما قلت
0: أنا ما أقول لك لا تتعشى نهائيا، بس حاول إنه تقرب وقت عشاء. تدب وجهي، تحياتي لك. ما حب النصيحة مالتي. يلا ألو.
2: مرحبا.
0: أهلا،
2: شلون الصحة؟
0: يا بي هاي وين أنت؟
2: لا
0: أنا أسمع، أنا أسمع حسك ويا وسام. عفوا
2: ويا سلطان، ويا سلطان،
0: ويا سلطان أسمع حسك يعني.
2: طبعا تحياتنا المايسترة الصباح وسام ماجد.
0: أكيد تحيات وسام لك. إيه فأسمع يعني حسك مو صوتك، سامع دولة من قبل.
2: أسمع حسك
0: ويا ايه سلطان وأقول
2: لك. مال جماعة الخمسينات.
0: إيه إيه هو شوي شو بقالي، ما بقالي شيء شو.
2: لا يا بلا.
0: شلونك وميض، شنو أخبارك؟
2: هلا وعيوني الحمد لله.
0: سمعت الاكل جيت مو؟
2: لا والله مو شافت الاكل، بس هي فعلا هاي العادة الصبح شوية يعني هي غلط انه واحد يطلع بلا ريوق وياخذ له فنجان قهوة ويا سيجارة ويا الفنجان القهوة.
0: هسه زين وياها يعني ويا سيجارة اكو قهوة، ماكو سيجارة واحدة قبل ذني كلهن؟ اكيد اكو.
2: لا ما اقدر.
0: اوكي.
2: اي اي ما اقدر، على الريوق مستحيل.
0: اي.
2: يعني هو بالعاده يعني اول ما اقعد الصبح اشرب قلاصه وقلاصه مي.
0: ايه؟
2: هاي عاديه
0: زين،
2: بس من اطلع ما اتريق.
0: ايه؟
2: ولازم قهوه والا ساده
0: زين.
2: ايه
0: فهذا خطأ. والعشاء متاخر 3 الفجر 4 الفجر حكي بيناتنا وميض انت وجماعتك. لا
2: ابد ما حد يدري.
0: لا انت الجروب بالاربعة بثلاثة العشاء عندكم كلش تمام، الناس تريق جواكت بالريف.
2: والله ليش المرة طلبت فاكه.
0: اي باوع بالريف جواكت بالاربعة بالخمسة قاعدين يصلون ويقرون قرآن ويسوون رياضة الصباح ويتريقون، مو بالاربعة يتعشون وباكه. صدق
2: يعني إلا تدخليها بالصلاة.
0: القصد يعني القصد.
2: بس يطلعون يتريقون.
0: بس هو دا أقول لك على الوقت يعني دا أقول لك أني.
2: نعم حتى لعد العالم مو تروح تتريق يا مرسول.
0: بس إحنا شنو نعتبركم؟ نعتبركم أنتم خارج العراق فوقتكم مختلف عن وقتنا. أوكي.
2: الله بعدكم شرطة فيها.
0: عشان يخارون بالأربعة يقولون مثلاً إحنا سعدنا مساء. أنتوا ما تين نعتبرها مساء عندكم يا.
2: شلون محمد في كندا هو نفسه.
0: لا كحلت لك إياها وتخبل صارت.
2: شنو تخبل؟ غير شكل.
0: اوكي مميض تحياتي لك، اتمنى لك يوم حلو. شكرا.
2: شكرا جزيلا. عيون تحياتي
0: المستمع. باي باي. هلا والله. يلا اتصال اخر. الو
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حياك.
3: شلون
0: الشتاء؟ الله يسلمك، انت شلونك؟
3: والله زينين الفاولات اللي بحياتي.
0: الله خير يا طير.
3: لا ممكن شيء تزعجين على الشغلات الغلط.
0: ايه ها تقصد هاي عبالك فد شيء صح. يلا تمام. ايه شنو بالله الخطا؟
3: يعني مثلا انا اعرف كل زين الدقايق مو زين.
0: ايه
3: معتقد فيها انه ده تاثيني.
0: ايه كاتبين لكم اياها على الباكيت فوقها، هي المشكله.
3: اسمعي اسمعي، اقعد اصلي الفجر من صلاه الفجر، اخلص صلاه الفجر واتقب الاول ساعه الساعه للستة ونص، انا شاربي نص باكيت.
0: ها حلو، لا مستحيل.
3: حلو، هاي بعدهم كل شيء مراكب
0: يعني. خلينا نقول انت تصلي صلاه الفجر، ومن صلاة الفجر لغاية 6:30 الصبح انت نص باكيت؟
3: اي 10 دقائق اقل شيء.
0: زي بس عدفتهم يعني، شلون

0: الله يسعدك.
1: وتروح للمعرض مو انت مو ابو المعرض مو مو صحيح
0: يا معرض
1: انت منو يا ابو حمودي لو غيرك؟
0: لا لا
1: أنا
0: مع عمر.
1: ها عمر اوكي تحياتي لك. عندنا ابو حمودي نفس الصوت يشابه وياك اوكي.
0: اي
1: فخلينا نقول هسه عندك العادات الخطا انه انت تشرب سجاير كلش هوايه بوقت صباحي جدا يعني خلينا نقول كلش مبكر وبدون ريوق ولا اي شيء. وغير هذا انت تشرب بيبسي وانت يعني عندك السكر مو صحيح؟
0: اي
1: بعد شنو بالله قول لنا يلا حتى بعد بعد شو تسوي يعني بنفسك؟
0: بعد شنو؟ الساعة مو زينة، أقل ساعة من أطلع بالخارج، أقل ساعة بش 160-180.
1: ودا أقول لك أنت تعرف أنت تريد وسيلة بس بدون يعني بدون ما رأساً تفقد الحياة. تريد الموضوع يجيك بالتأني، ما تريد رأساً. طيب، لا إن شاء الله صحة وسلامة إلك يا رب وأكيد هذا خطأ. حاول. عيوني انت ان شاء الله بعيد الشر عنك. شكرا نورتنا اكيد مع الف سلامه يا عمر. نروح لفاصل اعلان ونرجع نكمل وياكم اكيد درس شاغر
2: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم. الساعه الان 1:30 بتوقيت الرشيد FM.

0: إذا مستمعين أكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا. وسام تحياتي لك، أحلى استعبير، شكرا جزيلا. أبو منتظر، منو رغد؟ أبو منتظر خبصتنا. رغد أخابر، رغد أخابر، منو رغد؟ غرفتهم؟ إيه نزلته، منو رغد؟ يلا ألو.
1: يا الله
0: أهلا على يا جسر بسرعة.
1: لا دمك الشرطة
0: اليوم نفق. شلونك؟ شنو اخبارك شباب؟ بخير الحمد لله. انت شلونك؟
1: هذا شنو اميم؟
0: هي شفت
1: بعد عايش؟
0: لا لا موجود. شويش بي موجود؟
1: مخطوف هو ماكو.
0: لا لا انت بس عوفوا، بس عوفوا الرجال، خلوه ساتر علينا هالكم سنة الباقية. تخلي
1: غير هو يجيب ويفضح بينا.
0: خليه
1: يا عيني اميم، يعني سويت بينا اميم تفضح بينا قدام العالم وروحنا نتعشى بالاربع عباد.
0: لا تراني فضحتكم والله، رجال ما حكى. انا قلت له معيده، هو قال الريوق مالتي خطا انه انا اشرب بس فنجان قهوه وياها جقاره وهذا خطا. قلت له انت بس الريوق، قلت العشاء مالتك بالاربع وبثلاثه. انا اللي فضحتكم عيني، مو انت، مو هو الرجال.
1: يعني هو مؤيد. شلونكم عيني؟
0: الله يسلمك. انت شلونك؟
1: الله يسلمك.
0: يلا احكي لي انت بالله، شنو غير موضوع العشاء بالاربعه
1: الروتين؟ عندي انا مثلا من اقعد الصبح هي عاده، يعني هي مو زينه بس طبيه، يعني مو ما اريد ابرر، المهم ما دخل علي
0: يعني لهذا. المهم هي غلط، لا تبرر،
1: هي غلط. اكل موزايه، اكل تفاحه، اي شيء افتح بيه ريقي وقلاص مي وادخن.
0: بس مو انت اكلت فتشي يعني؟ بس هاي مو يعني مو ما اكلت فتشي.
1: المهم اكلت فتشي يعني ما دخن على معده فارغه وبيها من الصبح اول ما افتح عيونه وحاطه.
0: اي هاي زينه يعني، بالعكس هذا روتين زين يعني، شويه شويه بمجال يعني ماكو شويه
1: بمجال بالضبط.
0: لان انت اكو فشي تاكل يعني اوكي فاكهه وتفتح عليها ريقك يعني زينه الامور تمام.
1: اي لا يعني ما مستحيل ابد ما دخن على اكو بيهم. لا
0: اي
1: لا عيونه ورا
0: السياره. صحيح زين.
1: هاي لاي كوست
0: بس هاي
1: العاده مو زينه ثانيه. فذاقه وامير عادة سلبية اللي خلص من عندها والله، بكت في الطريقة فشي
0: غير أفون الرجال. عمي باقي لسه ما أريد أكسر بخاطره، هو كم سنة دعوفه
1: وغير أيام الأخيرة.
0: خلي لحق على خليجي إيش اسمه سنة 28، خلي لحق عليه علاقة دعوفه أفون الرجال.
1: والله كلش هو عايش من خليجي واحد، يعني هو خاتم الخليجي كله.
0: اوكي تحيا، مو انت بالنفق دماغك على نفسك، تحياتي لك.
1: لا ولا النفق، شوفي فوق قايه الحمد لله.
0: اوكي تحياتي لك، توصل بالسلامه. كل الشكره اتصالك، مع الف سلامه. باي باي. هلا والله. يلا اتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
2: شلونك عيالتي؟
0: الله يسلمك. الحمد لله
2: الحمد لله.
0: من وياي؟
2: وسام الجنابي من بغداد.
0: والله حياك يا وسام، نورت. ايوه وسام، قل لنا انت شنو الروتين الخطا اللي انت تسوي تدري بروحك خطا يعني؟
2: مثليش يعني؟
0: انت ما سمعت البرنامج استويك؟
2: اي سمعت بس شلون بالاكل وما
0: لا، اكو اشياء او روتين احنا نسويه خلال اليوم هو يكون خطا. مثلا نقعد الصبح تشوف اللي مدخنين كلش هوايه يشربون جقارة على الريك، هذا خطا مو صحيح؟ ويدري هو خطا. اي اكو ناس مثلا انه شربت البيبسي كلش هوايه عندهم حتى على الريق، اكو ناس مثلا عشاهم وقت متاخر كلش هوايه، هذا خطا. فهاي نسميها احنا روتين باليوم خلال اليوم تسويه خطا وانت تدري انه هذا خطا مو صحي. فشنو انت اللي تسويه وتدري بيه انه مو صحي؟
2: روتين ما اغيره ابد. الريوق ساعه بالسبعه فكري.
0: حلو والله عمي.
2: والغدا ب 12.
0: حلو بعدك على القديم انت. حلو.
2: والعشاء ب 7:30 بشمان، يعني ورا ما ياتي العشاء.
0: عمي انت فول الفول، روح عمرك طويل ان شاء الله.
2: بس البارحه يعني انا عندي ضغط، فمن اكل لحم يصعد الضغط.
0: أيه.
2: في البيت ما اكل لحم نهائيا.
0: زين.
2: البارحه جابوا لحم اكلت لحد الان الضغط مالتي معلق 10 على الضغط.
0: البارحه كانت الاراده عندك قاريه صفر.
2: اي أيوة والله.
0: فكان رنج الاراده عندك البارحه صفر وهاي اللي صار. طيب.
2: شفت وانا ضعيف يعني يعني ايش تتصور؟ الصينيه جابوا شمال بانيه وياها راس مال بصل وما عمر مال كنتر.
0: اكو باع وسام قام ما يعرف شو يسوي من الوسط، يقول لي عبير يعني تردي عوف هذا الاكل وهذا ما ترهم.
2: يعني بس سالتهم قلت لهم ايش كان عندك تصاريح؟ شافوا والله كرب يعني. قلت له ما تخافين الله تبغى تريح عندي ضغط، شنو كنت بدي تقول وانا ضعيف قدام البانيه؟
0: والله صراحة العراقيين عموما، عراقيين عموما صراحة قدام الأكل ما عندنا إرادة قليلة جدا، إلا ما نتمرض كلش هواية ويصير الممنوع يعني فتشي إنه خلص يعني توقف حياتك إذا أكلت هذا الشيء، يلا نمنع من عنده. والمشكلة إنه إحنا نتفنن بالأكل. هسه أنت قاعد تحكي على أكل اللي أطلع ما أحب البامية على فكرة كلش بعيدة عنها، بس طريقة وصفنا للأكل تخلينا إنه إحنا زيادة شفنا هاي بس نوصفه هيجي، فاهمني؟ المشكلة هاي عندنا إحنا العراقيين يعني.
2: أنا راح أحكي لك على لحم اللحم منتي، أنا ما أجيب لحم لو أموت من الجوع.
0: إيه.
2: فالجيران البارحة دازين يمكن دحين نبذل جوكم شوية دازين تلكين وين بين وتلكين وين وصفرهم طابخين.
0: زين ترى مشاعر وسام، وسام من 6 الصبح هنا انا سوداء عليه
2: والله العظيم،
0: بس الصحة بالثنتين وقعدت بالعافيه بالعافيه. لا صحة وسلامة لك، دير بالك على نفسك، هذا مو صحيح ابدا خصوصا اي ضعيف ما اقدر. ماشي تمام، تحياتي لك، اكيد نورتنا، لكل شاكرة اتصالك، مع الف سلامة، باي باي. منورة استعبير، ربي يسعدك ويحبك، شكرا. الميرزا باقر يعني شكرا لك، بس واحد يختار كلامه حتى لا اريد يتغزل تبدي يحكي حكاية حلوة. يلا علي.
3: الو
0: اهلا،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، شلونك انت؟
3: الله يسلمك.
0: من وياي؟
3: ابو مصطفى.
0: ابو مصطفى حياك يا ابو مصطفى.
3: الله يوفقك.
0: يلا ابو مصطفى قل لي بالله شنو الروتين الخطا اللي انت تسويه؟
3: انا هوايه امور عندي ايجابيه
0: زين
3: هيك مواضيع. صار انا صار لي سنين يعني السكريات صورة عامه قاطعها.
0: حلو، ليش قطعتهن؟ ليش لابد ما اكو فشي خلاك تقطعهن؟ ليش قطعتهن صراحه؟
3: لا مو انا يعني قبل اتمرن يعني رياضي وهذا، صار عندي عاده.
0: عاده اوكي تمام.
3: أي.
0: زين
3: خبز وصمون، مشروبات الغازيه اقيطهم للبيت.
0: حلو.
3: اي بس عندي هاي الجيجار

0: لذ باكيتات جقاير صحيح. لا الحمد لله وشكرا. الحمد لله
1: وشكرا.
0: طيب تحياتي لك، اكيد نورتني علي كل شيء، اشكر اتصالك، مع الف سلامه، باي باي. يقول البلبل ادري بيه يغرد ما يدخن. تحياتنا لك. تقصد على بلال او شنو؟ يلا الو الو الو الو، راح الاتصال. اوكي خليني اشوف اذا اكو تعليقات بخصوص الموضوع فقط. شهاب انت تعال، يلا باي باي. ابو منتظر، انا زعلت ليش ما تردون؟ يا عيني على شنو الرد؟ ما افتهمت. اذا على اتصالات فاتصالات هواي للاسف، وقوة دي يلحق علينا المستمع. يلا اتصال اخر. الو
2: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد،
2: شلونك؟ عينك تعبير.
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
2: والله بخير ونعم. شلون؟
0: نورتنا الحمد لله.
2: انت النور عيني.
0: من وياي؟
2: مصطفى التكريتي.
0: حياك يا مصطفى.
2: هيا اصلك.
0: يلا مصطفى قولي شنو الروتين اليومي اللي خاص بيك هو خطا وانت تدري بيه انه هذا خطا؟
2: قهوه ونرجيل، عرق شرب.
0: حلو.
2: يعني بس اول ما اقعد يا نرجيله، والظهر كذلك تنعقد موضوع.
0: يعني انت قصدك على الريق مباشره تكون القهوه موجوده والنرجيله؟ زين اسالك سؤال، النرجيله انت تسويها بيدك؟
2: يعني
0: يعني انت عندك طاقة انه انت تقدر تطبخ وسوي لك بيضاية صغيرونة، تسوي لك لفة جبن عندك؟
2: انا عندي موضوع انه عدوي الاكل.
0: يعني شنو عدوي؟
2: اذا اكل وجبة وجبتين يعني تخرب طبيعتي. فتنة فانا عندي اليوم اكل وجبة وجبتين.
0: اوكي
2: اي
0: على الاقل خلي هذه الوجبه تكون الريوق. هسه ما اقول لك اكل وجبه كبيره، بس ممكن انه مثل ما مستمعنا تحياتي له قال اكل مثلا تفاحه موزه، يعني ما اعتقد هاي راح تاثر عليك، مو صحيح؟ انا هذا قصدي يعني. بس نرجيله من الصبح ما اعرف.
2: انا بالنسبه لي عدو الفواكه.
0: بعد شنو التل؟
2: خلاص عدو
0: الاكل، عدو الفواكه، عدو ايش في الشيء صحي، اي صحي ما اريد يفوت من يمي.
2: مضور خلق.
0: أي شيء صحي رجاء اللي ابتعد عني، أدري بك واضح. طيب
2: هاي هاي والدي اللي بابا كاتم في هذين، أنت ليش تموجين؟ قولي لي راح أطلعك الفحمات عنا عرب اللي هي لو زين مثل.
0: أنت شنو عملك ولو يعني زحمة ممكن يكون؟
2: أنا بالنسبة لي موظف.
0: أوكي موظف.
2: وورا بعد الوظيفة أبيع محاسب بالكوفي.
0: يا قول، مو هي الاجواء المساعده. تمام فهمتك، الاجواء دار مدارك هي مساعده اكثر، باعتبار تقول انا اشتغل محاسب بكوفي، اهلا وسهلا، مو صحيح؟ فبالتالي يعني الاجواء
2: هاي شلون جاني انا من اروح العصريه هذا اقول يا شباب بس لو زبني نرجس اقول فارس عيني بس اسبرش سنجل شويه صح بيده مرين والامور لو بسكوت.
0: اوكي أنا كلش أشكرك يا مصطفى، نورتنا، تحياتي لك، أتمنى لك يوم حلو، شكرا.
2: كل الهلا.
0: مع ألف سلامة، باي باي. تحية جميلة ورقيقة وحلوة، جبنا طريقة قبل شوية سلطان، تحياتي لك، نورنا أخي الجميل، أنا هم أحبك هواي. يلا ألو
3: ألو، مساء الخير
0: سلطان. ألو مساء النور، أهلا وسهلا، تحياتنا لبانك يا زميلتنا العزيزة.
3: طبعا سلطان الالتزام بهذا الوقت صعب،
0: يعني
3: الحياة شوية صارت صعبة.
0: اي صحيح فعلا،
3: يعني كله قال وقيل وحروب واسعار وصعد سعر الدولار وقلبت الدنيا.
0: بس يعني صعد الدولار اتعشى متأخر يعني موقف.
3: يعني بالنسبة لي ما دخل
0: اي
3: ولا اشرب قهوه.
0: انت قصدك انه الظروف ممكن في بعض الاحيان كثره التفكير وهي الاشياء تخلي الاشخاص يلجؤون الى اشياء ممكن شويه تهدئهم، احنا نقول عليها هي اوكي سوري، هي مو تخرجهم عن الوعي مثل الاشياء الثانيه.
3: لا صعبه،
0: بس الججاره ممكن تهدئ الاعصاب قصدك.
3: انا البس دجاجه.
0: اي
3: ما البس قاب.
0: اي حلو، ليش
3: واحب الباميه واكل باميه بالسنة مرة واحدة.
0: زين
3: اي كلش احب البامية.
0: ألف أي. عافية.
3: وأكل فواكه.
0: حلو. أنت بعدك عن النظام القديم، أنت إيش قد عمرك عمو ولو زحمة؟
3: أنا عمري 50 سنة.
0: العمر كله خلاص، هذا يعتمد أنه أنت متعود أصلاً من شبابك يعني، مو صحيح؟
3: إيه. وياه الشباب من تروح، وياه من الشباب من تروح، الالتزام بالصحة كلش مطلوب. يعني هسه شو تصوري؟
0: نعم.
3: عندي ضغط.
0: نعم.
3: عندي قولون. عندي بروستات.
0: صحة وسلامة. عندي
3: جيوب أنفية.
0: صحة وسلامة.
3: اي بس شنو هنا أنا؟ الانسان لازم يلتزم حتى لو هو شاب.
0: اكيد طبعا.
3: يتريق ريوق خفيف. يتغدى غدا ثقيل.
0: نعم.
3: ويتعشى عشاء خفيف.
0: صحيح.
3: ليش؟ يعني حتى الصحة تدوم.
0: اكيد
3: مو
0: طبعا.
3: مو بالنسبة للكبير، حتى للصغير.
0: حتى للصغير اكيد، حتى للاطفال، انت من تعودهم على هذا الشيء بالتالي من يكبرون يبقون على هذا الروتين نفسه.
3: اي يعني. واني عودت احفادي يمشون مثلي. بس انا انقهرت من حشتي على البامية.
0: ما حشتي، قلت انا ما احبها.
3: تدرين المصريين ايش قد يحبون البامية؟
0: اي. لا العراقيين هم والله، يمكن انا العراقيه وحده ما احب البامية.
3: لا المصري يحب اكثر من عندنا.
0: اها.
3: بس يسووها خضراء، يسموها دقيق بامية.
0: صحيح.
3: ما يسووها حمراء.
0: صحيح اي فعلا صح.
3: وبعديها تعلموا من عندنا.
0: طيب انا كل سعيدة. اي نعم.
3: وبس الاكل العراقي ماكو واحد.
0: قطع اتصال. طيب تحياتي لك عمو، انا كل سعيدة باتصالك، شكرا لك. يلا اتصال اخر ويا نالو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: ست عمير شلوني؟
0: الله يسلمك. الحمد لله عيوني تمام. يلا.
1: عيني.
0: قل لي شنو العادة الخطأ اللي ممكن أنت تكون موجودة بروتينك وأنت تدري هذه خطأ لكن بعدك مصر عليه.
1: ها. أنا مدمن شاي.
0: أوكي ها قلت لي إياها.
1: يعني عند الصبح لازم شاي. هذا روتين.
0: هذا خطأ أكيد لأنه خصوصا إذا كان على الريق قصدك.
1: هو أي.
0: أوكي.
1: هو الظهر هم شاي وبالليل هم شاي. وهو أدربي خطأ بس ودت علي يعني.
0: زين بعدك مصر علي طبعا، هو إحنا كل نوع مرغوب.
1: وراثة من الوالد الله يرحمه.
0: الله يرحمه يا رب.
1: نحن
0: موتات. طيب أني كلش أشكر اتصالك، نورتنا. صحة سلامة لك إن شاء الله. مع ألف سلامة. باي باي. اتصال آخر. ألو. ألو. ألو.
4: ألو.
0: ألو. هم ألو. هلا أبو عبودي، نورتنا.
4: يا مصر ساعتين صيح ألو يطلع واحد. صيح ألو يطلع واحد.
0: يلا شوية اتصالات هواي. شلونك أبو عبد الله؟
4: ألا ألا ألا.
0: شنو أخبارك؟
4: الحمد لله. شو أنتي؟
0: نورتنا مية.
4: جازة سعيدة مقدمة.
0: شكرا كلك ذوق. تسلم. بارحة جد مجازة مو اليوم.
4: اي باكر مجازة.
0: لا ليش باكر مجازة عم؟ احنا نداوم. احنا نداوم عيد. اطلع الدنيا محترقة مطر. نداوم. احنا نداوم. اوكي.
4: هاي الطيب.
0: هاي الرفاهية. اقول لك هاي رفاهية العطل والاجازات، مو ان الموظفين تحياتي لهم مرفهين جدا.
4: ما قصروا يا مستر سلطان.
0: ايه ايه لا ما نقصروا ياهم ان شاء الله. مرفهين جدا تحياتنا لهم. لهم هاي الرفاهيه الموظفين الحكوميين. ايه ابو عبد الله احكي لي
4: شنو السكريات؟
0: سكريات؟ الو
4: الو.
0: ايه تفضل وياك.
4: سكريات.
0: اوكي.
4: سكريات.
0: انك انت هوايه تاكل سكريات، خلينا نقول هذا خطا. مش قصدك؟
4: هو من الصبح
0: عم. حلو حلو
4: من الصبح. حلو
0: أيه حلو نعم نعم حلو نعم. انا دا اشوفك بياناتكم أيه سباق انه من الصبح دا يأذي نفسه اكثر. لانه كل اتصال دا يعطيني فد بادرة اقوى من اللي قبلها. زين
4: انا الصبح كيكة وبيبسي. صباح كيكة وبيبسي
0: على قولة احمد. تحياتنا مخرجنا احمد يقول هذا واحد يأذي نفسه الصبح احسن ما يطلع للشارع ويشوف العالم والعالم تأذيه مثلا بالمشاكل وبالعركات وبالكذا وبالهذا.
4: أيوة
0: فهو ببداية ياخذ عليها نسميها شوط نفسه وبعدين يطلع للشارع يواجه العالم الخارجي.
4: صح. طيب والله صح.
0: لا صحة وسلامة لك أبو عبد الله، هذا يعني كارثي بصراحة، رأسا سكريات كارثة. لا
4: اي والله سكريات.
0: صحة وسلامة.
4: أنا حببت أنا قمت أسوي بين يومين وبعدين بكت أخلص معدل
0: عيوني إن شاء الله. يلا إن شاء الله. أنا كل شاكرة اتصالك أبو عبد الله، تحياتي إلك. عندنا سعد يقول رواتبكم عالية، وسلطان اخذ حلقه كامله حكى بيها على الموظفين وحكى المقارنه بيننا وبين الموظفين. تصدقون الموظفين اخذ اعلى من عندنا بعد؟ هل بالكم غاب عن بالكم يعني انه اموال كثيره تشوفوها على السوشيال ميديا؟ هذا كبر تمام، هاي اشياء اخرى وهم حكى بيها سلطان. فأما احنا بالنسبه لنا تشوفونه فاحنا رواتبنا يعني طبيعيه، لا هي الرنج كلش عالي اوفر ولا اللي هو كلش ناقص، واحد يحكي هيك متوسط. بس جون الحقيقه يعني فئات من الموظفين ياخذون اعلى من عندنا بهوايه، فما لكم علاقه باللغط اللي يصير على السوشيال ميديا بخصوص الاعلاميين مقدمي البرامج، ما لكم علاقه، هذا كله كفر وفشي مو حقيقي. عموما وصلنا لختام حلقتنا اليوم، كانت حلوه بيكم، بس بصراحه كل الاشياء اللي حكيتوها هي روتين ممكن احنا نمارسه كلنا، ونرجع ونقول هي تجي مثل ما قال مستمعي تحياتي له، قال في بعض الاحيان تكون الظروف تلجا الى انه انت تسوي اشياء خطا او روتين خطا. موضوعات الججاره لكل شبابنا اللي موجودين، انا متاكد انه من كثره التفكير شايف هذا اللي يفكر يفكر يفكر فيحس انه الججاره شان ذاك محمد قلت لكم هي بس الججارة تحرق نفسها على مودة، فبالتالي هي الشيء اللي ممكن يطلع بي غضبة، يطلع بي قهرة، يطلع بي الأشياء اللي هو حاب إنه يظهرها بس بطريقة إنه ما يريد يسمع، يعني ما يريد يوصلها لشخص، لا خليه يوصلها بنفس إحنا نقول عليه بالعامية. نحكي موضوعات السكريات، إحنا بالعموم البشرية عموما ما لها علاقة مجتمع عراقي وغيره، بالعموم البشر كل شيء ممنوع مرغوب، كل شيء واحد يجي يقول لك عليه يابا هذا عوفه، هذا مو زين عليك، هذا الالحاح ممكن في بعض الاحيان يولد محبه ما يولد كره لهذا الشيء. فبالتالي انه يعني اتمنى الصحه والسلامه لكل اللي اتصلوا بينا، وان شاء الله نقدر انه نمشي على روتين صحي الى امنا. وارجع اقول موضوعه الاكل لا مستحيل ما نقدر، لانه كل عثره اكو مطعم، فما اعتقد انه واحد يقدر عنده اراده حول هذا الموضوع. عموما شكرا لكل اللي تابعونا بحلقه اليوم، اتمنى لكم يوم حلو ان شاء الله، يوم صحي مليان اشياء حلوه. تحيات مخرجنا لكم، وباكر ان شاء الله نلتقي وياكم ساعه واحده. باي باي.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
3: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
4: أغاني، أغاني وأكثر. الرشيد أف أم.

عند إحساس راح انساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح، كأنك من جبربية. عندي إحساس راح انسى.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: نتمشي ويانا.

0: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وإي بطلين.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
1: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر
5: وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم.
6: ويا ولد اللي تاخر
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك
8: الله يحفظك
7: انت مشو يعني.

مساء الخير عليكم مستمعين، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل تحية لكل الأشخاص اللي راح يكونوا ويانا من خلال حلقتنا لهذا اليوم، إذا كانوا على البث المباشر على التيك توك أو من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا وأتمنى لكم يوم جميل ورائع. اليوم راح أخذ رأيكم في جانب معين كل جميل رائع حلو. إحنا يعني مواطنين عراقيين حلوين، راح أنا واحد شينا على موضوع إنه جد تتكلف وما تكلف، هاي صفانة بسالفة. وأنا قال لكم لا أحد يخليني أصول، يعني من أصول أنا حقيقة أجيب لكم سؤال. جيت فكرت بسالفة، قلت هسه إحنا، أنا طبعا حقيقة شفت فيديو مسوي بالاي اي بالذكاء الصناعي، قول صناعي لا مو هذا. المهم شو مسوين واحد شمير هيك ضخم، فالشخصية اللي هو أعتقد هو حمرابي أو ما أعرف منه، حمرابي شوف من ذول القلقامش، يشيل العراق هيك وما أدري وين يذبه بالمحيط. فصفنت قلت هو ليش هذا الفيديو صار، وقلت خل أخذ لي فرة على الجوارين أشوف شنو وضعهم. يا أخي صفنت سالفة، قلت العراق ترى جيرانه كلهم مستقرين بس هو مشلوش الوضع عنده. تجي انت مثلا على تركيا مستقرين ما عندهم هاي مشاكل وجيب وجوه وسوالف، بلد مستقر وامور طيبه، بدليل جماعتنا خصوصا الموظفين. صدق موظفين شنو لغزهم على تركيا؟ يحبوا يروحوا لها والله، دام موظفين يروحون تركيا ما علم. كلش غاليه، مو غاليه كلش غاليه. يعني انا اللي فرح مع والديك سلفه من 5 ملايين وقرضه بالمليونين عم يرجعك. المهم ما اعرف شنو الفكره، المهم الموظفين يحبون تركيا، جوز عندهم فلوس عندهم هاي السالفه. على العموم مثلا سوريا استقرت، هسه ما كانت مستقره اوكي، هسه استقرت امور طيبه ودنس معك ورجعت الحياه حفلات وهاي، مع العلم يعني شويه كبيرهم وضع مع يعني. المهم الاردن مستقره، السعوديه مستقره، الكويت مستقرة، إيران رغم الحرب مستقرة يعني الناس تشير لأنه مثلا إيران يقول لك مثلا ما صار بها أزمة بنزين، إيران لحد الآن الحياة ماشية. ذاك يوم ولا صديقي رواني فيديو في طهران عن وحدة من المدن وكيش وذني أشياء أمور طيبة. إحنا بوجهة نظرك أنت كمواطن عراقي جميل حلو لطيف تخبل، جزء من مسؤوليتك باتجاه بلدك الحلو الجميل اللي هو العراق. أنا بالمناسبة السؤال يا حمد قربين عليهم السيادة فهيج دا أفكر بيه، إحنا شنو السبب اللي كل جيراننا مستقرين وإحنا لا؟ سؤال هيج طبعا أستا أدري راح تحكي لي كلمة ما أريد أسمعها أنا هاي، لأن هي مو سبب. هي تقول لي إحنا اللي بلد شوي بسلاح منفلت ومن الشع عفليا، هاي هاي نقطة عفليها. ليش عفليها؟ لأن مو هي هاي السبب، هاي نتيجة للأسباب، نتيجة أسباب معينة. أريدك تفكر هيك، أنت صفن بلدك اللي تحبه وتموت عليه، درجة الحرارة صارت بيزين الحمد لله، قمنا نشوف الجو 40 أمورنا طيبة، قمنا التبريد النصي بدل ما 5 طقات ويفوحر قام يصير طقتين، حياة حلوة جميلة. يعني راح تجيكم موظفين مباشر بداية عطلة، طبعا عندكم قام من هسه يدورون سفرات الموظفين، ناس تروح لربي، ناس تروح السواني، ناس مدينة تروح. المهم موظفين عقدة الحياة. المهم فإذا سؤالي يقول كل الدول المحيطة بالعراق بخير ومستقرة، ليش بس العراق ما مستقر؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415، وخلي بالك عفلي من هاي المؤامرة الكونية عساس علينا وإحنا بلد الخير، لا تركوا بلدان عدا خير أكثر من عندنا. وعلى 0780211617 أرقام الهواتف أيضا من خلال الاتصال على الواتساب 0720111415. أحمد طب زوم، ده حس نفسي شو ماشي شو

0: زين عندنا ثائر كاتب الكاميرا والسلاطين محتاجين شعب يحب بلده. اي والله هاي شغله ثقيله. ناخذ ويانا اتصال. الو
1: كبير
0: اهلا
1: مشتاقين حبيبي.
0: شنو رايح جاي بعدك ما رايح عندك روحه؟
1: لا بعدني ثبت اروح
0: ثبت يلا
1: اسمع الحلقه مالت الفرع.
0: اي ضروري احكي لي شنو ليش هم مستقرين احنا لا شنو السبب برايك؟ طين سبب واحد بس.
1: والله العظيم سلطان مو هو اكو شيء طاب بشيء.
0: لا وحده شغله
1: يعني مثلا
0: لين هيك
1: مثلا هل هو المواطن من يروح تركيا فش اصر هناك واو الله
0: ايه
1: باع النظافة باع الطبيعة باع الشارع لك تنظف باب بيتك
0: ايه
1: رصيفك لبابك صبغة من تحب بغداد
0: ايه.
1: بغداد هم تحبك
0: زين
1: لا تاخذ راتب من بغداد وقاعد بغير بغداد وتستلم راتب من بغداد وتموينية من بغداد
0: ايه.
1: وتشرب مي من بغداد
0: ايه.
1: وتهوس لغيرك
0: ايه.
1: اركز شوي شوي اركز نزل. هذا السبب المهم اللي يخلينا ما نستقر ولا راح نستقر لان هاي النماذج الموجوده.
0: زين حلو. اذا انت بوجهة نظرك الى انه المشاعر مو باتجاهها فبالتالي او ما عنده احساس مسؤوليه خلينا نسميها بالضبط
1: ما عنده ابو الصلاطين
0: احساس مسؤوليه باتجاه ما مستقر
1: يمشي ويذب بطل البتشي يمشي ويكسر البطل الجزاز بالرصيف.
0: زين
1: ومن يروح لهناك يقعد على الرصيف ياخذ ويا ويا رصيف صوره باعه فيكم لحد شبيك انت
0: ما هي هاي. طيب
1: مع الأسف
0: يلا ما يهم تمام تحياتي لك شكرا مع السلامة. هلا
1: والله شعر والله شعر
0: يلا هلا اوكي مشكلة شنو بس احكيك سالف انت كنت قبل تعلق افهمك هسه مشكلة صوتك مزعج ومدى افهمك يعني اثنين هنسوا لا عليك ناخذ يعني اتصال. الو
2: الو
0: الو
2: شلونك حبيبي استاذ
0: كل الهلا
2: شلون صحتك
0: الله يخليك يسلمك من جاي
2: انا عبد الرحمن من بغداد.
0: اهلا بك يا عبد الرحمن
2: استاذ والله هذا اول واحد خابرك هذا لا منظف رصيفه ولا صابغ رصيفه
0: ايش مدريك
2: والله حسيت استاذ اللي يحكي هواي هيك ما مسوي اي شيء
0: زين هسه تحكي قليل مسويها
2: كلمه واحده هي مأذتنا يعني
0: شنو هي
2: زين الاحزاب
0: شو عليهم
2: خلاص لا تقول لي شو عليهم يوم ما دي يتحكمون بالبلد
0: من مطيهم مجاغر احنا
2: بالضبط
0: اكو مثل عده انه يقول ما يفتح زنبيله ما حد يعبي له
2: بالضبط زين هسه الشعب راكد وتعبان والله يستر من عده
0: شبي تعبان كل شيء ما بيه فلوس دا يستلم مجايز ماخذ عطل موجوده
2: ايش شوف الشارجر راح شوف باب الشارجر راح شوف الدنيا ماكو لا شغل ولا
0: هسه هاي حاله مؤقته
2: والاسعار كلها صعدت
0: حجي
2: الاسعار كلها صعدت
0: حاله مؤقته هسه هاي صارنا شهر شهرين
2: شو حاله مؤقته الدولة لحد الان معلق يقول لك طالعين مظاهرات على شنو على المطارات زين هم اللي مذينا بالبداية أصلاً هم سادين علينا المضيق هرمز وسادين النفط علينا وما دي يطلع غير إحنا نطلع مظاهرات عليهم يا بتو كده تسوون بينا وتأذونا وتجارنا
0: وطلعوا
2: على راسنا مو
0: طلعوا
2: أنت بس قلت لنا طلعوا وين هم
0: إذا طلعوا
2: طلع وادي
0: إذا طلع زين أوكي طيب اذا انت هاي وجهه نظرك الى انه هناك اطراف او احزاب هي اللي مخليتنا احنا غير مستقرين
2: طبعا استاذ
0: اوكي تمام حلو تحياتي لك عبد حبيبي شكرا جزيلا لاتصالك عمر تحياتي لك يا اهلا وسهلا عليكم السلام جنيد مرحبا سلطان منور شمع حبيبي تسلم شنو اغنيتك المفضله تفضل

0: ما ليلة شتى ذاك اليوم يا ما هذه تيجي قضيته.
1: الو
0: اشوفك وين يا مهاجر. الو
1: الو
0: هلا عيني شلونك؟
1: هلا شلونك؟ هلا
0: شلون اخبارك؟ هلا وردة.
1: الحمد لله.
0: من جايه؟
1: مروه.
0: مروه اهلا مروه.
1: اقول لك انا البارحه ما شفتك بالتيك توك فقول لي اسم النتيجه اللي بالتيك توك اللي نشرتها لانه ما شفتها.
0: راحت عليك اصلا قصتها؟
1: لا مو انا تعرف شلون يعني ما اعرف. ماكو ريلز ناشره انت فيديو؟
0: ماكو ريلز وساعات باعين لايف. احنا ما عندنا ريلز. وانا من احكي ليش اقول ابقوا؟ لان ما تنعاد بعد.
1: تقول يا الله تقول لي
0: صعبه كلفك.
1: اه
0: والله
1: اه
0: بعد طلعتك شغله غلستيتي.
1: انت القاعد باليوتيوب منشوره لو شيء؟
0: لا لا ماكو
1: ابد. يلا عادي مو ضروري اعرف
0: والله
1: الاشياء لما تعذرني مو
0: مثلا قابل على شنو؟ ماكو اي شيء ضروري بالموضوع. حكي ثاني شو تقابل؟
1: ايه خلص
0: ما راح يزيد من قناعتك او يقللها.
1: شلون؟
0: اقول لك ما راح يزيد من قناعتك او يقللها سولفته.
1: لا مجرد اراء هذه بس احنا نحب نعرف ارائكم لانه نحبكم.
0: شفتي؟ كان لهم كان تابعتي بالاخير بقيتي باعي اللايف.
1: مو انا ما اعرف ايش الساعه عدتني.
0: مو قلت انا مو حكيت قلت يابا بنهايه البرنامج نهايه الساعه بالخمسه تابعي
1: نهايه البرنامج. انت لازم تقبلني. أنا بنهاية البرنامج أنا وصلت للبيت. أول ما أوصل البيت ما رح أقبل أفتح الإنترنت. أروح أتغدى أروح هذي.
0: شفتي إذا الغدا وراحتك كانت أهم من أن تعرفين القفلة.
1: راحتك وغداك أهم من عندي أيضا من تروح للبيت تعبان.
0: أنا لا والله.
1: إحنا موظفين أستاذ.
0: لا والله مو هاي مو مهمة. أنا يعني من أرجع عادي. أنا بس من أنام أعتبرها راحة. بقية كلها شغل.
1: والله يعني أنا كل شيء تعب يعني من الصبح أداوم ثمانية لثلاثة كل شيء تعب ما أقدر.
0: anyway هاي جتكم أربعة أيام حلوات.
1: it's not important to say anything to him. okay
0: ها
1: it's not important to say anything.
0: ما افتهمت الجملة شنو هي؟
1: it's not important to say anything.
0: it's not important to say anything. okay إيه سمو طلعت الإنجليزي مدغومة ما افتهمتها.
1: ها
0: طلعت الانجليزي مدغومه ما افتهمتها. اي
1: مو انا يعني لما انت تكون تمارس انجليزي مدرس انجليزي بس تدمج الحروف هذه السلكشن مالتك مختلفه كل شخص عنده زون اكسنت. اوكي
0: تترهم شوي.
1: انت شو مكمل دراسه سلطان؟
0: انا شو مخلص دراسه؟
1: بلي
0: ماجستير اعلام كليه بغداد جامعه بغداد.
1: ما شاء الله الماجستير انجليزي جامعه بغداد.
0: شفتي؟ يعني اثنين ببغداد.
1: طب معظم على داومك اعلام يمكن بالجادريه
0: لا
1: بالعلوم يم العلوم
0: هذاك اليوم صارت هناك وينك وحكينا باب معظم
1: وكتن
0: لغات انجليزي وصفنا والنادي مالتكم كان الولد اسمه رائد.
1: ايه عافيه عافيه
0: اللي
1: يسوي لحم العجين على الالف
0: برجر طيب كانت اللفه ما ادري بيش بعدين اجى سوى النادي مال الاعلام قمتوا تجون يمنا
1: عفوا. اي والله اللي هو
0: طبعا كانت الباب الصغير ايام نسدها احنا هاي بين القسمين
1: من يمن العربي 2016.
0: انت خريجه 16؟
1: انا خريجه 2016.
0: انت؟ وين عمك؟ فرق 10 سنين بالتخرج انا وياك. وين عمي؟
1: يعني انت مواليدك 87؟
0: لا انا مواليد 94. يلا هسه سولفي لي بالموضوع هسه عوفي لي تعاي. شنو اللي يخلي كل البلدان المحيطة بالعراق مستقرة بس احنا ما مستقرين؟ ليش احنا ما مستقرين؟
1: احنا ما عندنا رأي ابد نهائيا. احنا مستحيل نتفق على موضوع.
0: طيب
1: انا كثير زرت وايد قعدنا فيها 5 سنوات. زين تركيا ماكو شيء اسمه دين. لا اكو سياسة واكو قانون. احنا عندنا الدين يدخل 90% بتدخلات السياسية وتشكيل الدولة وهذا طيب. مشكلة لازم تفصل بين الدين والسياسة.
0: هذا شعلي باستقرار البلد.
1: ها مو انت لما تكون عندك دولة قوية راح تكون عندك دولة ما حد يقدر يدخل بيها.
0: طيب
1: لما يكون عندك تجمع على رأي واحد
0: ايه.
1: اوكي ما راح تصير عندك قوات خارجة عن القانون. ما راح تصير عندك سلطات مسلحة وهذا اللي يقتل وهذا اللي يقتل. راح تصير عندنا دولة قوية بقيادة شخص واحد. إلا إحنا شلون كنا متابعين ويانا سياسة الرجل الواحد وهذا الرجل الواحد كان قوي على مستوى الوطن العربي كله ما حد يقدر يدخل بالعراق.
0: طيب بس بالتالي هو هم كان خير حتى واحد يكون يعني
1: ما كان خير، بس اكو نقاط احنا افتقدناها انت حضرتك يعني جيلك، اكو اشياء كثير افتقدناها اللي انت حاسبك هالوضع. حتى لو وصلنا فتره من الفترات قال اي واحد موظف ينقتل لان يشوفون زين انه يشتغل بجهاز امن لو فتشي له هاي.
0: طيب
1: اي واحد يطلع يمكن ينقتل، يطلع الباب الله ينقتل.
0: اي ما كانت قبلها من نفس السالفه، اي واحد يطلع احتمال اذا عبر عن وجهه نظره ذاك خب هو عشيرته يشيله.
1: احنا ما نسوي، احنا لا نريد القتل ولا نريد هالشيء.
0: شفتي؟ اي مو لا مو انت من تقارنين يعني، هي المقارنه ما ما ما ضابطه، مو صحيحه. بالتالي انا احكي على انه هسه احنا كل البلدان الدار مدارنا مستقرر بالرغم من عندها ظروف، يعني مثلا ايران عليها حرب، تركيا اكو مشاكل داخليه، الاردن ما عندها فلوس، السعوديه عندهم،
1: بس هذا الشيء ما ظاهر، هذا الشيء ما ظاهر ولا
0: مؤثر، ما ظاهر ما مبين اصلا، ما حد يعرف، ما حد يعرف انه اكو مشاكل عندهم هاي، بس احنا عسانا بالشهيره سابع جار يعرف.
1: احنا اولا احنا العراقيين نموت على شيء اسمه شهيره، وعلى انه مظهر رئيسي له هذا، على الأقل إحنا ما عندنا شيء عايشين بخير. حتى اللي ذاك روح لتركيا كان يقول إحنا ما ندري العراق، العراق حرب، العراق إرهاب. إحنا أقول لا بالعراق إحنا نطلع ونطوب وهذه عندنا فلوس ومطاعم أكو. إحنا واقفة على
0: زين. هسا إذا أختصرها مروة، هسا إذا أختصر الفكرة، أنت إذا قلت لك أنا ليش إحنا كلهم مستقرين جيراننا وإحنا ما مستقرين، شنو السبب؟
1: لأن إحنا ما عندنا ولاء الوطن، إحنا ولاءنا للغربة.
0: أوكي حلوين، حبيتش لايك وشير.
1: والله
0: والله روح تغدي، شو مسوي غدا اليوم؟
1: أنا ما أسوي غدا، ما
0: أطلب. طلبيني تي شوية.
1: لا ماما سوي،
0: أكل ما سوي. ما ماما سوي قبل سوي ما سوي.
1: بعدني صغيرة 93 94
0: تقريبا عمرها، مو صح؟ ما هي 94
1: 93
0: باي 93 ما مسوي لها
1: 34 سنة 33 سنة.
0: اي خفيفات بعدك تاكيد.
1: زين خلنا نسألك سؤال
0: ساطع. يلا سريعا ابو عبد العالم خابر. اي
1: برأيك اذا اريد اصير مثل تركيا
0: او
1: مثل الارض او مثل اي دولة،
0: ايه
1: شنو اللي لازم تشتغل عليه من العراق؟
0: اني شنو اللي لازم اشتغل عليه؟
1: يعني هسه احنا خليك رئيس وزراء انت،
0: ايه
1: او شخص مؤثر، صاحب صانع قرار،
0: ايه
1: انت شنو اللي راح يتغير بهذا العراق فتخليني انا احب اعيش بيه واحب حياتي بيه واصدر للعالم الشغله الايجابيه عني، واصير افتح المصانع عشان اقول ليدي العامله، اصير بلد انا العالم تريد تستثمر بيه. طيب. مو انا اريد يعني
0: أنا بالنسبة لي خليكم نروح تقرون التاريخ تشوفون هتلر سوى بحياته.
1: هتلر؟
0: والله خليكم ترحمون.
1: لا والله يعني شنو اللي تغيره؟ شنو اللي
0: يسوي؟ غير البلد كله، غير الشعب، شو يسوي؟
1: تغير الشعب مو صحيح؟
0: غير طبعاً.

0: احنا ما نستحق هاي الارض
1: طبعا. ليش الارض ايش بقى بينا؟ لفظتنا لفظ وما تريدنا اصلا هي، بس احنا متشلبين هيك ما ندري احنا ما حتى ما عندنا والله عمي حارت فينا، كل حارت فينا ترى العالم، الارض حارت فينا، رب سبحانه وتعالى حار فينا، ما مدى يعرف لا احنا ويا ذول، لا احنا ويا ذول، لا احنا ما اعرف يعني. انا بصراحه على كميه الحكي اللي اسولفه بالبرنامج يعني كنت اتمنى انه على الاقل بتقدير فد 10% من الشعب العراقي يصير عندهم وعي ويصير عندهم ادراك. هسه على الاقل مو ادراك، يصير انتفاضه على نفسه، خلي يسوي فد شيء، بس هو ما يعني يطلع برا ما تحس ابوك واحد لازم له صوته ملتزم بالقانون ويخبر وشلونه ويسولف و
0: مجرد
1: ما عم علينا غير ممر السعاده والله العظيم.
0: ممر السعاده هذا السيت مالتي اقعد عليه ما اعرف اغيره الا اخذ اذن
1: والموظفين
0: كان ثاني.
1: اي يلا تحياتي ليش مروه،
0: ما نعرف احنا بينا مشكله والله.
1: اي والله احنا ما مشكله بس ربك يحلها. طيب تحياتي لك، تسلمين يا ورده، شكرا جزيلا. هذا مجان ذيك احنا ندفع فلوسه مقدما، لا والله ما دافعين فلوسه ولا هاي تسوون سلف. ناخذ اتصال. الو،
2: انا مساء الخير.
1: كل الهلا حوج خالي من وياي
2: ان شاء الله بخير.
1: خليك من وياي.
2: العفو وياك
1: اسمك انقطع بالهذا شو اسمك؟
2: الو
1: بس اسمك وين راح؟ اس منور سلطان زائد على عناتكم عطله للاحد بالعافيه. ناخذ اتصال. الو
3: سلطاني
1: اهلا منقذ
3: يا ابو، والله دريتي بقصه حياتكم كلها بالكليه.
1: انا متعرف احنا الكليه كانت مو هاي، تدري شنو هذا؟ كان واحد من الصراعات الازليه بمجمع باب معظم ما حد يعرفه.
3: ايه انا داومت بها ايش كليه ثانيه اداب سنتين وعفتها.
1: ايه احنا شايفين احنا الاعلام شايفين نفسنا على العالم
3: والله نحصل يعني وايد ندق لانه كل ضغط يعني
1: ضغط صار ثلاث ايام الحمد لله يعني. يلا شو نسوي عمودي استقر او ليش ما مستقر؟ شنو السبب؟
3: شوفوا انا اسمع حلقتك اول اتصال ذكرني بسالفه، هو اني كمنقذ شنو مأذي بغداد؟
1: حسيت
3: روحي ايه. انه انا مأذب بعيد عن شوية الموضوع وارجع لك عنه.
1: يلا
3: انا مأذب بغدادي بشغلة اللي هي القطب اشمره بالشارع
1: زين
3: امانة الله، علاقتي بالسيارة واشيائي وانسان مسالم وما احب احد حتى من يصعدوني عالم اقول لهم من يريد يشمره قول لا تشوفون عندي علاقة. المهم نرجع على موضوعنا يا سيدي العزيز. طبعا مش كم سؤال جبالي بهاي الحلقة من داس محل لحد الان. المهم موضوعنا اتوقع يعني إذا كان رب البيت بالدفة ناقر
1: فشي ما تولي البيت الرقصه
3: أي من النهاية من الأخير لأنه ما من الممكن شعوب جاهلة فكريا لا تقرأ تنطيها نظام ديمقراطي ما ترحم الديمقراطية.
1: من هم ذولي شعوب؟
3: من هذه العراق.
1: لا الشعب العراقي مو جاهل ولا ما يقرأ ولا غير مثقف
3: جد بالمية سلطان.
1: لا بيهواي حتى باوع حتى خلا أكون كل صريح. حس إحنا اليوم مجتمع يعني إحنا اليوم أفراد هذا الشعب ننتقد الشعب كيفنا. أنا واحد ينتقد شعبي يعني أموت تموت بصراحة ما أسمح لأحد، بس أنا أنتقد إيه حتى رعاع هذا المجتمع هم متعلمون أو مثقفون
3: سلطان.
1: لا مو أنا حتى أقول لك لأن هذا أنا بالنسبة لي مع اعتزازي بيك منقذ هذا مو مبرر. ليش؟
3: أسرع
1: مو هم مو مثقفين. لا مثقف شنو؟ وقت ما احنا كنا مجتمع ولا نزال لا يزال هذا المجتمع هو يملك من الثقافة أو لو مثقف لو متعلم ما عدنا بالنص.
3: نسوي استبيان
1: ايه
3: تمام
1: ايه؟
3: على كل الشعب حتى الشخص اللي عايش بالهور
1: ايه
3: اللي يدوب عنده تليفون اكو ناس لحد الان
1: تمام
3: شهر ونص انا رحت
1: ايه؟
3: لحد الان التليفون التاتش ما عندهم
1: ايه اي عدو
3: تسمع راديو تلفزيون ما عندهم
1: صحيح.
3: حتى هذا الشخص هو علي بيان ان بس يريد الميننج مال كلمه الديمقراطيه كل شيء ما يريد
1: ما يعرفه هو.
3: اوكي حلو الكلام. ايش قد نسبه اللي يعرفون معنى كلمه الديمقراطيه بالعراق؟
1: يعني انا اعتقد فد 60-70%.
3: والله اذا وصلت 30%
1: لا يعرفوا. تدري ليش يعرفوها؟ من الافلام وقمر راح قاري عليها.

0: كنا نعرف هذا الصبح من يطلع الضوء والشمس معناها طالعة، بس كم واحد يعرف مفهوم الوقت بالنسبة إلى هذا التوقيت؟
1: شخص، بمعنى أنه الحكومات هي أساس بناء مجتمعات. أنا بالفترة الأخيرة هاي الشهر ونص، أي شهر ونص تقريبا، عندي فد ريبورتاج تقرير صحفي ويا مجلة بريطانية، هذا المنسق مالتهم كنا. فهذا الموضوع خلاني أحتك بهاي الشهر ونص بدوائر الدولة. سلطان تعبت. سلطان يعني أكو أشياء يعني ثمان مواقع ومن ضمنها University of بغداد. من مواقع، واحد من هاي المواقع اللي ما أريد أقول اسم المدير طبعاً ويشكر على الموقف اللي سواه وياي، الوحيد اللي فهم التقرير بصورة صح بحيث هو مجرد ما سمع عن الهندسة المعمارية لرفعت تشادرشي قال لهم جيبوا لي هذا الولد أريد ألتقي بي.
0: طيب.
1: قعدت جوفت الداتا فهم، لأن عرف أنه هاي أشياء تفيد البلد. هذا من ثمان دوائر سلطان. احنا المشكله كل الحكومه ما عندنا بناء مستقبل للموظف نفسه، وانت مستلم الموظفين صار لك مدرج قد واني معاك. انا اصلا انا كمنقذ انا ضد الوظيفه الحكوميه جمله وتفصيلا.
0: طيب
1: الوظيفه الحكوميه ما تبني بلد، ما تبني شعب نهائيا. لزمن معين بس اليوم شئت أما بيت اليوم النظام رئيس مالي. ما تقدر تعبره. انت لازم تلقي حلول شلون تبني مجتمع صحيح ونظام رئيس مالي. انت 6 مليون وتنطى راتب على 3 ايام بالاسبوع. هو هذا حكي؟
0: لا والله.
1: فاذا الدوله كلها اليوم ما انتم هسه النظام الحكم السياسي العراقي، انا اسف يمكن راح انزل على الترابي وراح نخرب الليله، بس هاي والله
0: يلا
1: بس.
0: ايه
1: نظام الحكم السياسي العراقي هو قائم على 3 خطوط عريضه، 3 اطراف قويه، سنه وشيعه والاكراد.
0: طيب
1: والاقليات خطيه عمت عيون عليهم قليلين.
0: ايه.
1: تمام، انت صار لكم بالحكم 23 سنه.
0: ايه.
1: 23 سنه ما قعدتوا تسوون خطوط عريضه وخطط طويله الامد ل 50-60 سنه والكل مستفاد بيها والليله حلوه.
0: ليش؟
1: ما اعرف ليش.
0: لا مو ليش ما سووا، ليش يسوون؟
1: حتى يبنون بلد.
0: ليش؟
1: حتى يبقى هو بالحكم هواي، حتى يستفاد هو واولاده اولاده ويبقون، بدل ما انا استفاد 10 مثلا. تتذكر جواد البولاني؟ واحد من السياسة راح اختفى، كان وزير التعليم العالي ما ادري اسمه اختفى، فلان اختفى، ذاك اختفى،
0: عبد الدياب العجيلي تحياتنا له.
1: الياور وين هسه؟ بس انا متاكد هم كلهم عندهم تقاعد.
0: ما هو السؤال هسه ليش انت هذا سؤال انا حاكي واحكي هسه. انا اليوم جيت 4 سنين، ليش اسوي مشروع يمشي 7 سنين؟ ليش شعلي انا 4 سنين جاي؟
1: انت ليش تقدم
0: ايه؟
1: برنامج محترم،
0: هاي ما لها خص.
1: انت تقول لي جاوب، انت ليش انا من الناس شنت اكره فكره الراديو.
0: طيب.
1: انت بالتحديد سبيسيفيكلي يو، يعني انت اللي خليتني ارجع راديو اسمع مره ثانيه واسمع برنامج ساعتين. انا اسمع راديو ساعتين؟
0: ايه.
1: مستحيل. والله
0: قاعد تقط مني. مو سالفة سانة جاوبك أساس. أنا هذا واحد يختلف، هذا جزء من يعني دراستي.
1: أنت إذا تشتغل على نفسك صح.
0: مش داقول لك هذا جزء من دراستي، جزء من هدفي استراتيجي كري. أي بس غيري جاي 4 سنين جاي أخي، أنا جاي 4 سنين شو أسوي بيك؟ شو وإذا عسى ما أنت أخذت شربت مي ولا ما شربت مي؟
1: سلطان أنت كان تقدر بغير برنامج تبيع ذمتك وتبيع الإعلام مالتك.
0: ما استعرضتها حتى ما يشتري.
1: وأنا متأكد يصير عندك شقتين أو ثلاثة بالبوابة.
0: أنا ما أقدر أملاك
1: بس اللي يقدم هيش. بس اللي يقدم هيش معنى أنتوا يعني أكو فطرة إنسانية.
0: أكو مصادق بلوجرات بعد ما دبركم.
1: أي حج أنت أكو فطرة إنسانية إنه لازم تجي لحظة يريد يكون زين، وأنت جتك الفرصة تكون زين، جتك الفرصة تخدم. إيجار ما عندك، سيارات عندك، كل شيء عندك، سفرات عندك، بأملاك عندك، فلوس عندك. أشتغل يعني شنو هسه الحكومة الكردية مثلا نزيهين بيور 100% 100%.
0: بس باقي مستحيل.
1: بس أكو حكم، أكو دولة.
0: منقذ إحنا حتى نعطي مساحة للآخرين. بس حتى أنا أقول لك أنا اليوم أكو هاي الفكرة لازم نقتنع بها كنا إحنا العراقيين، والما مقتنع خلي يقتنع. وأنا أحكي لكم رجل إعلامي عندي احتكاك

0: ويا سياسيين ويا مسؤولين ويا ناس يعني هذا جزء من شغلنا. هم مو يحبوني وما لا يحبون ولا نحبهم، يعني احنا ماكو حب بيناتنا بالضبط، لكن اكو مصلحه متبادله. هذه القاعده ثابته عند يعني ما اعرف ايش قد بالميه، لان هو انا بدي اقول لكم ايش قد ما عندهم هالقاعده، اللي هم يمكن 3 4% ما عندهم، البقيه كلهم عندهم هالقاعده. انا جاي 4 سنين، ماذا ساستفيد من هذه ال4 سنين دون أن يكون هنالك خطة مستقبلية لتكرار ال4 سنين؟ يعني أنا أجي 4 سنين هسه ما أعرف أنا ال4 سنين هاي عندي شد يا رسول الله، مثل هاي ما يقول لك يفتحوا لك باب مال قاصة وكلها فلوس، يقول لك دز على صاحبك قدامك 10 دقائق اكرف منهن، نفس السالفة. أنا عندي 4 سنين، يا أما ال4 سنين أوصل إلى التارجت ماتي. شنو التارجت ماتي؟ بيت، سيارة، كاش، مزارع، نفوذ، ما اعرف شو هو، كل واحد عنده في التارجت طبعا معين هدف. فبالتالي لا تجي اليوم تطلب من شخص مسؤول ان يسوي لك شيء لي قدام، مثل يعني طبعا تحيه الى السيد السوداني اللي بلش المشاريع، تالي من اجى استلم السيد الزيدي طلعت نصين بالدين. هسه بعد انا بعد مسؤوليتك، انا مالي خص، انا اعطيتك وقلت لك سلمني، بعد بكيفك. مثل ما السيد الكاظمي سلم موازنة كاملة كانت أمورها طيبة، ما لحق الزلمة يسويهن، اجى السيد السوداني أخذ ماله 3 سنين حاطن قباله، قال لك خلينا نشتغل بهالمشاريع، مشاريع شي انفتح شي ما انفتح، بقينا احنا طلعنا نص لهذا مطلوبين. مثل ما عدنان حمد ويا يونس محمود، يونس يقول ما منطي فلوس، عدنان يقول منطي. هسه احنا اذا هذا دليل، هسه هذا قدامك دليل على انه ليجي للمكان هو ما دي يحسب انه اني دائس. يعني هساني اليوم من احكي الحكايه اعرف الى انه هاي الحكايه تخليني استمر بالعمل مثلا بعد فت 5 سنين، 6 سنين، سنتين، سنه. هسه مثلا حكايتك انت ما اسمع راديو جزي، لا يسمعها واحد صاحب العمل رئيس مجلس اداره يقول لك والله سلطان اذا دي يجيب العد الان ودي يعمل على التاثير بالراي العام، نفكر بانه احنا بدال ما نبطله الشهر الجاي ونسلم راتبه لا خلينا نبقي في 6 اشهر. هسه هذا جزء من ديمومه الافكار، بس بالتالي هو جايك ما مقتنع، هو ما يريدك، هو بمناسبة هو جايك بدليل نواب يزملخ نفسه يوزع بطانية وفاصوليا وباقلة ويشتري صوتك بكارتب 25 ويوزع أراضي ويسوي تعيينات بس ينجح. يباعك انت عبارة عن يعني عفوا واحترامي للجميع وتقديري للجميع، يباعك ذبانة مواطن ذبانة.
1: سلطان الخط السياسي الأول بالحكومة العراقية، الخط السياسي الأول
0: اي اختصر لي بس منقذ والله تطورنا
1: اي اللي طب بعد الحكومة بعد 2003 هم كانوا معارضين، بمعنى كان عنده تارجت، كان عنده هدف. انت ليش من وصلت للحكم ما سويت؟
0: او ازيدك من الشعر بيت ودعتك كمان تارجت،
1: ما انت كنت شايف الضيم
0: ما عندهم. روح شوف اللقاءات اللي سووها كلهم اللي كانوا قبل، يقول لك احنا كان عندنا هدف انسقط عبود سقط انه صفنا، وقلت لك شنو صدق شو سوي سان؟
1: اذا معناها ما كان عندهم
0: هم يقولون ترى مو انا اقول، هم بلسانهم باللقاءات مالتهم. روح شوف اللقاءات الخاصه بالسيد اوراس حبيبي.
1: تحياتي
0: لك حبيبي
1: حبيب القلب والله.
0: عدنان درجال ايش قلت اني صدق؟ هذا شو ماكو ربط، ماكو شخصي عدنان درجال، انا اقصد بالكم عدنان. ايه عدنان حمد، ما هو ايش اسمه حمد؟ لا عدنان درجال، و ها عدنان حمد هم اكو 2 عدنان. ومرتبه لهاي

0: حركة كسرة. احنا دهنين احنا بس صح والله. بس احنا مو شو اسمك كل يوم احنا عندنا محترق هيدسيت خلي نكسر كرسي. صدق كنا هاي وين هالبخار هاي هنا ماكو طوبة صح بس يمكم. يلا ناخذ اتصالي طبعا صاخذ الجيتار. الو
1: صباح الخير.
0: صباح النور. واعرف هادي واعرف كرشك ايش مثبور.
1: انا سلطان.
0: شو الاخبار؟
1: والله الحمد لله بخير.
0: ليش حسام شنو الوضع ليش هيكي؟
1: ما ادري بس لحظه ما عندي فكره عن السؤال.
0: السؤال يقول اوقف هاي نسكافيه طيبه والله كلش. سؤالي يقول البلدان الدائره مدايرنا
1: ايه
0: تركيا ايران كويت سعوديه اردن سوريا مستقرين او هادئين ما عندهم هاي الهريجه اللي عندنا عدم الاستقرار بتحسهم يعني دائما احنا عبالك شايف هذا اللي بالمنطقة بس يدور مشاكل أو هو عبارة بيتهم بس يصيحون وناس تطلع والمنطقة كلها هادئة مثلا هيك. إيش معنى هذا؟ هذا السؤال أنا سؤالي الجبالي. إيش معنى بس إحنا ما مستقرين هيك هوسة دائما عندنا مشاكل عندنا تفاصيل ما العلم اللي بصفنا ترى كل هادئين كلهم تحسون باليرموك بيتهم.
1: والله سؤال رهيب صراحة يعني.
0: والله يعني حتى إيران هسه مو محترق الجو ما صارت عندهم أزمة بنزين قطعوا عليهم.
1: هسه اي واحد يروح لايران سفره هسه بالوقت الحالي بعد ما صارت الحرب لليوم يقول لك ماكو شيء
0: ماكو شيء عافيه
1: وضع طبيعي هو وين لعت هاي الهوسه
0: ما ادري
1: اعرف والله استاذ بس هي يعني هيك شيء مثال يعني
0: لا لا هي صدق يعني
1: يعني ولا تقاسي
0: يعني عندي ولد راح ايران قبل شهر قال ترى ايران مو عشانها غزه ممسوحه كل شيء ماكو ترى الوضع طبيعي
1: لا ماكو شيء طبيعي حياه طبيعيه الناس تمارس
0: ليش بس احنا حسام ايش معنى هاي البقعه ايش معنى هي هيك
1: والله يا استاذ هواي يعني اكو تفاصيل تخليك تتفكر مثل ما هسه طرحت هذا السؤال
0: أي.
1: كل احنا ما ربانا هيك يعني حتى على مستوى الحر
0: اي
1: بس ليش داير مدايرنا انه احنا كل المناخ طبيعي
0: مناخ طبيعي هاي الكويت هسه مو كانها بصره يقول لك جو مثل البصره شرجي يضربهم يوم يومين وخلصت هسه يعني احنا ليش البصره صالخه شرجي راجع شرجي رايح شرجي ما ادري
1: تطرف مناخي
0: ما اعرف تطرف مناخي تطرف ديني تطرف اخلاقي تطرف قومي تطرف فكري ما يا اخي ما تحسها هيك شيء دا اقول لك مثل هذا البيت اللي بالمنطقه اللي بس اهل الامايه تحكي والاب يحكي وعندهم جهال اثنين برا يلعبون وواحد اخوهم يجيهم دائما ويتعارك واكو فوق السطح ناس هيك تحسهم شايف والله تحس نحن هيك بس شنو الفكره ليش
1: هاي طريفه يعني هي الامثال تضرب ولا تقاس
0: نعم
1: يقال انه البيت اللي ما بي عذرا على اللفظ صايع
0: حق ضايع
1: القاره ما بي القاره ما بيها صايع حق ضايع
0: والله احنا نحس نفسنا هيك اي والله هسه شبيك حتى على المستوى العشائري يقول لك الحق راد الحلوق تحس بس احنا حلقنا هيك شيء
1: اي ما اعرف هي تركيبه الانسان العراقي بحد ذاته يعني ما تلقاه بكل شيء يتكلم وكل شيء يتدخل بكل شيء يعني هسه هاي ذكاء هسه هاي يعني ما اعرف صراحه زين يمكن نظام الحكم اللي عندنا انظمه الحكم اللي مرت على العراق بصوره عامه هي انظمه ما مستقره هي يعني تشوفها دائما تحس بالخطر يعني من كان هاي مثلا دول الخليج هاي يعني مملكه يعني وناس تحكمها هم هذول ابي يسلم لبنى وهكذا
0: وخلصت
1: زين فهم مستقرين يعتبرون هذا المكان مالتهم والشعب هم رعاياهم واولادهم وكذا فخلص ما حد ينافس على زين يجوز اكو صراعات داخليه يعني بين الاخوان واولاد العم وكذا
0: هسه هذا اقول لك انت فتره كنت بها بالامارات كان اكو صراع كلش قوي
1: اي صحيح
0: بين الخوان شفت شوفه بالشارع

0: طريع.
1: اي بس انت من تدخل يعني مثلا على يعني الامارات يعني
2: لا انت كنت تشوفها بالشارع ينعكس بالشارع؟
1: لا لا ما
2: ماكو ما تعرف يعني
1: لا ماكو شيء
2: والله العظيم.
1: وكل بلدان يعني هسه مصر ايه. على مستوى الاقتصادي مصر ترى شعب فقير يعني ما عنده ثروات
2: اي
1: زين
2: وهواي
1: وتعبانين ايه. وحالتهم يعني الاقتصاديه كلش يعني عندهم يعني فقر
2: صح صحيح
1: فقر كلش
2: ايه.
1: زين بس هو تجيب لطاري مصر عبالك جبت له مدري شو
2: مصر أو مصر أمة مصر هي أمة
1: يقدسون البلد هذا
2: ما شربتش من لها
1: مستحيل يعني ما أعرف يعني أكو فدولاء فدولاء يعني ما أدري هي كلها يعني أسباب يعني ممكن الأدعية ممكن لا حتى تشوف التركيز مال الأولياء والأنبياء كلها بهالرقعة الجغرافية
2: بهالرقعة الجغرافية بالعكس لازم نكون إحنا أهدأ مدينة السلام
1: عندك هاي
2: أقولك ولازم أنت بالعكس لازم تكون عندك هاي الأرواح الطاهرة اللي هي الهدوء والسكينة بدليل هسه إحنا أي مرقد من الأولياء أو الصالحين ما تروح لتهدأ هسه لازم إحنا يعني تخيل إحنا لو ما عدنا هذول كان صار
1: وممكن الجانب الآخر أستاذ سلطان اللي هو رب العالمين من حس تركيبة هاي البشر بهالطريقة فكل دائما يدزلهم شخص
2: بس بالضبط
1: ما فات جيب واحد ثاني ما فات جيب ماكو
2: يا ابوي يعني مثلا اتذكر السالفه والله العظيم بالاردن كله تعرفها القصه يمكن احنا حاكيه ساعه بالثنتين بالليل راجع اني من يم صديقي اباعك شرطه هواي بالشارع شكو شو الموضوع ما والله ما صانع واني هاي طبعا للمعلومه للمستمعين اني اعلامي كنت اشتغل هناك مو اعلامي كنت مدير مؤسسه يعني اعرف بالجروبات عندنا ودنيا رجعت فشارع وقفني واحد شرطي وبصفه واحد شوي قوى امن يعني اعلى مرحبا اهلا كيف حالك منين جاي قلت له والله جيت يم صديقي بس انا مجدوه الساعه 2 بالليل هلقد اكو ناس امنين بالشارع قال لي وين رايح قلت له والله رايح البيت وين بيتك قلت له هناك قال لي قلت له في شيء قال لي لا ماكو شيء توكل على الله طلعت وقفني قال لي بس لحظه قال شو بتشتغل راويته قال لي تعلامي قال ما بتعرف شو صار قلت له لا والله قال لي اوكي توكل حصت متت طار الاشياء كلها راحت رحت للبيت اباوع قبل ساعه محاوله انقلاب من قبل الامير حمزه على الملك عبد الله
1: حلوه
2: شنو وطلعت التسجيلات الصوتيه موجوده باليوتيوب وهو يحكي ويا قائد الجيش وقائد الجيش طب سوى له اقامه جبريه وخابر الامير حسن عمهم الكبير والشعله مشتعله والسعوديه طبت تهدي شارع كل شيء ما بي كل شيء ما بي هاي بالضبط انا اجيكم هاي والله العظيم هاي كان عايش بجد خلي اعرف هاي السالفه كل شيء ما ثاني يوم قلت انا تدري احنا شعب ازمه ندري هاي بساع باكر خلع قلت خلي شيل حاجه طلعت ماكو رحت يعني سوبر ماركت كبير كارفور اصلا مسوي عروض
1: على الازمات
2: والله العظيم كان الجيم مسوين عروض لا وسحبه على سياره يعني البارحه كان البلد كيش ما اعرف والله هسه سوريا مو هسه يحكون على انه راس النظام وشون هم ذولي وهاي ذاك يوم دزولي صور وفيديوهات اصدقاء راجع سوريا مثل قبل سهر وحياه حلوه
1: امورها يعني امورها طيبه ومتحسنه وكذا
2: بس احنا
1: والله يا استاذ
2: ما ادري
1: استاذ هي يعني ما اعرف تركيبه الانسان العراقي
2: هي.
1: يعني هو يعني بصراحه بكل ايجابيات طبعا الانسان العراقي بايجابيات هواي بلدان تفتقر كشخصيه كانسان يعني
2: صحيح صح
1: ما اعرف يعني
2: ما اعرف
1: زين بنفس الوقت انه انت هم مثل ما بيك هاي الايجابيات اكو في شغلات صعب السيطرة عليها يعني لذلك ان الشعب العراقي صعب السيطرة عليه
2: هو صعب ما اعرف ما يلزم
1: والله
2: تولع
1: ما اعرف
2: طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا حمدي كاتب لان شعب لا رجان حمدي لا ليش اضربك بلوك علي عمار شعجب الامثله بس على ايران مو حضنك العربي كله مستقر شو ما تذكرها هو يعني حب وكره وحكي وكره مو حكيت دا اقول لك انا الوحيده اللي عليها حرب هي ايران هسه باقي ما عندهم حرب ترى هسه السعوديه هاي بدت سالفه مناوشات مع فخلنا ناخذ ويانا اتصال الو
3: يا بألو
2: اهلا
3: شلونكم عيني
2: شلون الاخبار
3: والله الحمد لله
2: ليش
3: عباس تيجان قالها
2: ايش قال
3: قال يبا يا موطني عندي حكي بغزل الدموع المالحه
2: ايه
3: وبيت ولها بالقصيدة يقول يا ثور بالعالم قوي تركب عليها تنام.
2: زين
3: ها بالجينات حجي.
2: شو بالجينات عمي مو يمنه؟
3: والله بالجينات ابو صرابين يعني ها ما نقدر احنا ما نقدر انت عرفه شيء فجاه تمشي بشارع حلو؟
2: زين
3: شارع في امان الله هناك وصير عركه
2: طلع والله حلو وين بسام بس اه اي اسمعك مو قطع مشكله ايه؟ زين
3: مع المطار
2: اي
3: اقول لك هيك فجاه تصير عركه
2: ليش؟
3: ها جينات ولا انت بشرفك؟
2: شنو جينات؟ اخي ما مقنع الموضوع شنو جينات؟ ماكو جينات
3: والله ما اسمح لك منك
2: يلا
3: بسلك اياها
2: يلا
3: ولا انت بشرفك؟ لا هذا تموز تموز العالم تعرف الاشهر البارده يكون بثورات 14 تموز 18 تموز 15 تموز والله على القابات احنا شعب عايش على القابات
2: هاي ماكو هيك ولا هاي ما ادري يعني انا هسه اذا افكر هاي ايش صفنت بيها قلت هسه ذولي كلهم مستقرين وامورهم طيبه طبعا عندهم مشاكل مو ما عندهم مشاكل عندهم مشاكل
3: إيه؟ آه
2: هسه خب مثلا تركيا من صارت ما بوقتها هذا كان الانقلاب اللي عليهم
3: بالسكاي بي 13
2: ثانيه فضله على سكاي بي طلع فيديو ويا المذيعه اردوغان قال يابا الوضع ماكو شيء امور طيبه طلعوا يلا هم لهم جماعه هو كان متقصدها اليوم إيه؟ هم رجعوا واستقروا امور طيبه هسه مشكله هي انت لازم تمثل البيت اليوم لازم يصير بمشكله حتى تستمر الحياة بس مشكلة احنا شغالين يعني هسه طلعت عندنا هسه اذا نبدي من بداية السنة من بداية السنة حتى هسه ألف سالفة وقصة صارت عندنا وكلهن متوترة متوترة متوترة متوترة قبلها بلد ما ادري شبيه ما يعني ما والله صافن بي انا قلت هو ليش هيك ما مستقر يعني شنو شبيه شنو السبب
3: والله الجو انت شايف انت شفت مثلا عركة بالشتاء اطلعوا بالشتاء ماكو
2: عم شنو اطلعوا بالشتاء الفاتت البوكتها كانت الأزمة بشهر العاشر مو كانت اكو قصف على ايران هم كان مقبت عندنا شنو
3: بالريش
2: بشهر الواحد هي نفس السالفة
3: إيه
2: لا احنا ما نشتغل احنا الطقس ما يشتغلوا ويانا ما مو صحبه
3: طافين الجوازة مالته
2: اي مو مثل هسه
3: بعد نرجع نقطة الصفر المربع الاول اقول لك هاي بالجينات ايش معنى بس العراق
2: ما اعرف ما اعرف ما ادري يعني انا بصراحه هذا السؤال اليوم ما بي قفله بي يعني بي نصيحه بس ما بي نتيجه ما مدى اعرف
3: احنا ندري بيك
2: اي
3: والاخوه بلال وهاي كتبوا لك بالجروب
2: اي كتبوا
3: كلام أي. كلام على على القفله
2: رائع اي ادري
3: بيك اي كلام رائع بس قلت لك والله بصلاطين انا هم صفنت
2: اي
3: الموضوع بالجينات أي. بال هذا شو اسمه التركيبه الجسمانيه مع العراقي
2: اي
3: ما يعرف يهدأ ما يعرف يهدأ
2: ما اعرف صدق ما يعرف يهدأ طيب خلينا نشوف والله البقيه شو يقولون
3: نشوف بكت المستمعين بكت
2: حد يوصل اي والله اي والله خلي يوصلون الحل
3: بكت وميضي خابر
2: اي
3: يا خابر بس الصبح
2: لا هو بس
3: عشفت الصباح
2: اي بس هو شو اي والله
3: يعني حساس ابو قاط ابو قهوه يشرب قهوه الصبح غير زايد عليك شاي حليب
2: يشرب قهوه بدي صحتك يلا طيب تحياتي لك حبيب قلبي
3: تحياتي
2: للجميع مع السلامه باي باي شنو استاذ احمد نطلع فاصل تريد اغنيه فاصل لو فاصل واغنيه لا صارت هسه اغنيه فاصل اغنيه فاصل

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيالنا بيك.
6: الله يحفظك.
5: تمشي وياي.
4: رجعناكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وسؤال حلقة اليوم يقول: كل الدول المحيطة بالعراق هي تشعر بخير ومستقرة، ليش العراق الوحيد اللي ما مستقر من بين جيرانه اللي بصفه؟ سمعنا نحكي عن بقية الدول بس جيرانه اللي بصفه. وخلينا ناخذ ويانا اتصال. الو.
7: الله
4: الله
7: الله
4: الله يا انت.
7: الله الله، تحياتي للي كنت فاكرهم اخواتي.
4: الله
7: الله، اخواتي اخواتي
4: اعتقد هو ايه.
7: ايش فيكم يا عمو وميض؟
4: عمو وميض في سالفة، عند انتقائية بالاتصال والمشاركة.
7: دقيق، هو جبت عطار المشاركة. ايه؟ عمو وميض انا شوفه، شوفت شايف الوالدة بالبيت بس خير وبركة.
4: ايه،
7: حتى دليل بمشاركته يختمها بالدعاء للجروب.
4: يعني هاي
7: يوم مودع بالله يا الله يحفظك هو خير وبركه.
4: هسه هاي من باب الـ يعني المقارنه بالعمر، لو من باب المقارنه بالحكمه والخبره
7: بالحكمه. عمو وميض لو بكندا يحطوا سؤال بالجنسيه
4: طبعا.
7: شنو حكمه هاي؟
4: اي
7: هو اللي يجي يصير كبير.
4: هل تعتقد ان هذا الرجل كبير خبره ام عمرا؟ فانت تكتب جوش، تكتب
7: اقول لك
4: تكتب بوث.
7: هي تجي اختيارات A B C
4: A B C D. لا تجيك مو اختيارات، yes no both، تكتب both تشتغل.
7: both. حلو حلو حلو.
4: إيه طيب تعال سولف لي.
7: سلطان أنا شنو؟ بعدني بسطرة البارحة قاعد أحسب النهار كله قضيت أحسب.
4: إيه خلصنا حساب بس إحنا اليوم.
7: ما خلصت.
4: إيش قصدك طلعنا 94,000؟ 92,000.
7: لا 94 لا، مو أنا حسبتها الدخل المينيموم للفرد بالسنة.
4: إيه.
7: وتفاجأت بشغلة، 2008 كان 28,000 دولار.
4: ايه؟
7: اليوم 62,000 دولار.
4: ايه؟
7: تشوف ايش قد الاقتصاد الضاعف
4: فرق. ايه؟
7: وهو شنو الدخل؟ أكل شرب نام انترنت اتصالها. هي
4: ايه؟ هيها مصاريفك.
7: ايه
4: زين، هسه سولف لي تعال.
7: والله شو سولف لك؟ انا اتوقع المؤمن مبتلى واحنا شعب مؤمن.
4: ايه المؤمن مبتلى
7: واحنا شعب مؤمن كلش مؤمن. فلهذا الله بالينا وماكو استقرار اتوقع.
4: وشنو هسه احنا الوحيدين المبليين بهاي بهذا الكوكب؟
7: مو احنا، مو ايماننا كلش قوي، ايماننا فوق.
4: والبقيه شنو مثلا؟ أوبر. يعني زنادقه مثلا.
7: البقيه ايمانهم نص نص كفار.
4: اوكي. ما طلت قاعد يم بلد الكفار
7: هذول. هنا انا شفت الاسلام بس ما شفت مسلمين.
4: باوي
7: والله. والله وكو شغلة لفتت نظري، تقول بس تطلع برا تمشي على العقين ما تلخبطوش. آني مو برا الحمد لله والشكر. مو ضرب يوم يضرب الإشارة.
4: طيب ليش ما تلخبطوش؟
7: لخبطوا
4: من لخبط لخبط لخبط. زين اذا هسه توجهه نظرك الى انه هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى.
7: نعم رحم الله.
4: لي لي لي اختبار ثباتنا على ما
7: على الايمان،
4: على الايمان وعلى دين حنيف. محمد بعد خبرته.
7: والله ما اعرف من يوم رجعت لليوم. لا دا اتحمل شغل، لا دا اتحمل
4: ما دا اتحمل نفسي.
7: ما دا اتحمل نفسي، اريد ارجع.
4: طبعا استانست للسالفة. بس خلي لو ترجع وحدك.
7: لا وحدي ما احبها، وحدي هنا احلى، هنا احلى يمي. لا لا لا تينو احلى يمي كوبا.
4: اي هاي هاي انت تاي لعبتك هناك انت.
7: اي يعني رجال مناطق شعبية
4: عشوائية. اي تحب هاي العشوائيات.
7: هناك نظيف ومرتب ولازم برستيج. ولازم الصبح ما ادري ايش تلبس. وماهيتو.
4: طيب.
7: وماجاريتا. عاد روح يا ماهيتا.
4: حلو. طيب تحيات.
7: الله يزيد إيمانكم.
4: شكرا جزيلا. مع السلامة أخي.
7: تشوفون كل الخير أخي.
4: الله يخليك أخي، شكرا، أهلا وسهلا، باي. نأخذ ويانا اتصال. ألو.
2: هاي.
4: هاي وين كانت؟ هاي. هاي كنت تقولك؟
2: كنت بسورية.
4: شو تسوين؟
2: والله رحت حضرت حفلة أصالة. وبقينا هونيك.
4: وش خاف لازم؟ خاف لازمك.
2: كثير كثير.
4: وش خاف لازمك محتوى هابط ولا جتي؟
2: لا لا كثير تعرفت على كثير شباب.
4: وكثير
2: حبيت الوضع. أوكي ناس.
4: ناس.
2: بس أكيد ما شفت مثلك هونيك. كثير تونست وفرحت والله مكانك خالي.
4: إيه كان خطير.
2: والله والله سلطان يعني غير الجو.
4: إيه.
2: ما مثل فايس.
4: آه
2: على. اسكت براحتك لي شفري. شو ما بعمل شو ما بدي بعمل.
4: وأنت مقصرة.
2: شو البالك سويت؟
4: مقصرة
2: شنو؟ اسكت لا بغداد شوي أكو ريد لاين. بس هونيك ما في.
4: ما يعرف.
2: هونيك ما في. والناس يشبهونا يعني. سلطاني على فكرة يشبهوك كثير بأتكيتهون بحكيون بسوالفهون وعلى فكرة انصدمت عندك جمهور سوري قوي
4: والله شو ما علم أحد
2: والله العظيم
4: ما يخابرني يسألن علي
2: بيسموك أبو السلاطين
4: ليش ما يسألن علي العاد
2: ما في إمكانية أتوقع يمكن جمهورك تيك توك فيس أنسة
4: يعني
2: سوشال ميديا أكثر
4: قولي ماني عفوة وهاي هو عازب وريد الزواج
2: انطيتهم برايفت نمبر وانطيتهم أرقام الإذاعة
4: برايفت نمبر مني
2: بس ما في لا برايفت نمبر أخذ الإذاعة مو مش
4: ما عندي
2: مش ملكك ايش اخباركم اشتقت لكم كثير
4: شو وقت ترجعين لسوريا
2: اشتقت السارة
4: هاي اكل ليش شو وقت ترجعين لسوريا
2: مزاهر حفقة هون مش ما تعرف عندي دوام
4: ها ايه عندي
2: دوام شلون ايه فانت حياتي الاساتذتي وجامعتي وزميلاتي وزملائي كلهم كل استوديو تبعنا
4: والله زين اوكي كل استوديو
2: والله
4: أنت جامس ولا تشعرش بالموضوع الحلقة مال اليوم عفوا ليش بي نفتهم شو
2: خاف أسألني
4: لا ما أسأل خاف أسأل تلسان
2: لا لا لا تخاف لا تخاف
4: لا لا لسان طويل والله سارة لسان طويل
2: وأنا عادي والله عادي سلطان أنت شوف راقي حتى مرات إحنا من نوز والنز على التلفزيون أو الراديو أنت تعدل لنا وتصلح لنا يعني أنت معدل وهاي مو أنا أقولها يعني أغلب أو أكثر الناس اللي يحبونك يقولونها
4: طيب
2: يعني. اليوم مخرج منه
4: أحمد
2: بوساتي تحياتي إله بس أني
4: مريض يعديش العفو تعدي أو يعني تبعدون يعني
2: عندي فاكسين لا تخاف ما أخذ فاكسين أنت دزيز لا تخاف ما في شيء بيعديني
4: أبد
2: بعدي ما بنعدي
4: ما والله عرج مطقة والله العظيم
2: أحسيني السلطان سألني
4: ما سألش روحي مع السلامة باي باكر نسولف
2: باي حبيبي
4: مع السلامة على النعمة عم تعرف بس خليك عارف معنا

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: طارا طارا قوة ساد حلقك
0: ها
1: احسن مخرج
0: ايه
1: طلقتها البشريه يا احمد.
0: ايش معنى
1: قبلني وراها صار ساعه ندم بالقران
0: يا باوع انت تشوف قسمتي اني بالتليفونات والاتصالات انت تجي ورا من
1: شنو ما تحكون يلا استوعبك شو؟
0: ده شوف قسمتي أنا من أسحب تليفون أسحب خط أنت تيجي ورا من يعني ورا أنت دائما يعني تفلش اللحظات الجميلة.
1: ليش مو أنت نفلش اللحظات الجميلة ما خليت البنية تحكي؟ والله
0: لا حاجة كان
1: والله كان مصعد الملذات
0: هي لو حاجة كان أنت مصعد اتصال يعني كان اختمت وطلعت.
1: لا هي لو حاجة ما تلحق حتى تختم. صاير بالدنيا ما ادري
0: ايه شفت تقول لك سوريا حلوه
1: يلا عيني اموت لفي لي الجنطه
0: ايه سوريا خل نروح انا
1: سوريا
0: نروح نشوف نروح نشتري لك هذا الدزيت الكيا ابو هذا ابو الاسطوانه
1: ونشور السيده زينب
0: ايه طبعا 100% ايه. وروح الحميديه وبالليل ننام من وقت بالتسعه ننام احنا
1: شنو هاي الحميديه
0: ايش بيها ما تعرفها سوق الحميديه
1: عندهم رسول ابو الكاي
0: طبعا عندهم عدم بقداش وهاي السوالف واحنا ننام ننام بالتسعة نسيت تليفوناتنا وننام
1: ايه
0: ايه
1: تسعة تسعة الا ربع بعد ماكو
0: بعد ماكو ايه ما اقدر
1: ايه, ايه من ايه الصبح ورانا فرات وسياح احنا طالعين سياح نفسه
0: ايه متعب طول اليوم نظل نفكار وهاي وسفرات بعيدة
1: عندهم طبيعة لو ما عندهم طبيعة
0: اوه شنو الطبيعة
1: خلقت لهم الطبيعة
0: اسمو
1: نمينا طبيعة هي طبيعة ما تتوى يومهم
0: والله العظيم
1: خلاص
0: راي جو الطبيعة بالعكس أصلا إحنا قمنا نروح يعني نجيب طبيعة من عندهم هنا
1: ايه ايه جابوا القصاقة هستينا والله العظيم والله طبيعة يعني حتى السفر يومهم سهل
0: ايه حلو
1: هم سلسين
0: ايه ايه مرحبا شلونكم أهلا وسهلا الحمد لله على السلامة يختم لك
1: ايه يطيك المنيو
0: ايه
1: من يجيك باركود
0: اي باركود
1: تمسحها على الواتساب تختار الاكلات اللي تريدها
0: اي
1: حتى بالليل
0: اي بكل يعني لان هم توصيل 24 ساعه
1: اي يعني بس اكثر شيء بالليل يعني العالم تدري بيها جوع بالليل
0: جوع طبعا ما حد ترى يجوع بالنهار
1: لا لا ما طيب
0: اي الا تكون مثلا مضطر على لفه
1: اي يعني لفات خوش
0: اي لفات
1: لا لا
0: ليش احنا احكي لي مصطفى ليش احنا هيجي
1: لان هم هيجي
0: ليش احنا ما مستقرين
1: والله انا مستقر
0: هسه شوف ساره رايحه متونسه حياه حلوه ايش قد يحكون
1: عليها اصاله بالشام اصاله ايش قد ما رايحه للشام
0: اصاله راحت شافت احتمال حضرت بالحفله ما سالناها والله كان قلنا لها شنو الحفله مال اصاله
1: يابا هي قالت حضرت حفله اصاله
0: قالت ما سمعت هاني
1: انت ايش تسوي
0: ما انت
1: شدتك على ميوت
0: شدتك
1: على ميوت الله يا الله يساعد قلبك يا عبد الله
0: ليش
1: يعني نرجع لموضوعنا
0: اي ليش مصطفى شنو
1: خلينا نحكي بجديه افضل لان اغلبيه العالم تحس انه ولاءها مو هنا تحس انه شايف حمام الكاظم
0: اي
1: احنا ثلاث ارباع لنا حمام
0: الكاظم الموضوع شوي طافي
1: اي شلون
0: يلا اي
1: لا لا وياك
0: اي هو وياك انا امي
1: ان شاء الله تظل رايح
0: لك ايش قد لي مع المثل هذا زين هسه اوكي اذا احنا ولانا اكو بينا ناس عندنا انت بوجهه نظرك لانه احنا ما مستقرين لان احنا اكو ناس عندنا عراقيين ابناء هذا الشعب ولا هم ولا هذا مو لهذا البلد
1: اي مو انت ترى مو كل شيء احنا نذب على الحكومه على الحكم
0: وين راح لا انقطع مصطفى ابو جود كاتب قلت لك بيتابع وعيونك والله بيتابع وعزيزه اثنين هسه طابقين وعطينا ناخذ اتصال الو
2: أي صباح الخير
0: صباح النور
2: شلونك اخوي
0: اهلا بعلاوي شلون اخبار علي
2: شلون اخبارك
0: ليش علي احكي لي تعال انت سب بلاد الكفار ليش
2: اخوي قبل شوي قال احمد مثنى احسن مخرج عمي
0: ذاك ماخذ اجازه كل العالم تترحم للي طال اجازه
2: لا عمي والله كان ساتر علينا بعد بعدك مقايل رسمي شو اسمه بس همين عمي شعبنا الولد مو قصر يعني احمد
0: لا احمد عنده فلسفه في توزيع الاتصالات مو طبيعيه
2: ايه.
0: كل واحد عنده لمسه تعال سولف لي هسه انت ليش جينا شنو ليش شنو الفقره
2: وايد سوالف
0: ابرز شغله
2: خلينا نرجع اول شيء الهرمونات مالتهم بدها تتكلم
0: جينات ها ايه. الهرمونات مالتهم اي
2: وايش هذا بعدين هرمونات خلينا نقول على الهرمونات
0: زين شو هي الهرمونات؟
2: الهرمونات تتقلب وذا يصير عندهم ازدواجيه
0: ايه؟
2: يعني ازدواجيه بالشخصيه ما يعرف شو يريد بعدين اقول لك اللي صار في العراق بس احنا بغض النظر عن يعني الدول الباقيه المجاوره ترى ما حد صار ذي اللي صار بالعراق يعني كثره الازمات اللي صارت بالعراق
0: الافرازات
2: ايه؟ اللي طلعت من عندها
0: ايه؟
2: يعني اكيد يصير البلد ما مستقر
0: زين انت بوجهه نظرك هذا منيد الله يزيده لو انه لا هم العالم شاده ويانا
2: منيد الله يزيده
0: يعني مو العالم شاده ويانا مو بالرياضيات شاده ويانا يرسبني
2: لا حبيبي احنا طلايب ويا الناس يعني ما نقعد
0: راحه
2: ايه يعني طلايبنا ما تخلص
0: ايه
2: من ذاك من قبل وبدا طلايب ويفتر على الجيران
0: ايه.
2: ويجي بعدين اسمه يعني ما اعرف يعني بس ازدواجيه الشخصيه اللي خلقت هذا الشيء وتعدد الطوائف انت تعدد الطوائف ما يصير
0: عم تعدد الطوائف شنو اقول لك سوريا ترى بيها 1000 طائفه لبنان بيها 1000 طائفه الكويت يعني بيها 1000 طائفه شنو
2: اي خالف احنا كل من يقول اني الصف الاحسن يعني عندهم كثرة طوائف بس كل حزب بما لديه فريقهم
0: طيب
2: يعني يقول لك كل من يقول اني احسن كل من يقول يعني اني يعني احنا الفئة اللي تستحق
0: مختارة طيب يعني اذا
2: فهي هاي ما عندها استقرار للطوائف يعني هسه انت من تسمع طوائف بسوريا وتسمع طوائف مكان يعني ما عندهم هاي مثل يعني
0: خب شنو خب سوريا اصلا طوائفه ما تشترك بشيء خلي ببالك صح على الاقل نشترك احنا عندنا مشكله بالتطبيق مو عندنا مشكله بالثوابت نفسه
2: تطبيق.
0: اي بالتطبيق
2: الثوابت ما تتغير
0: بالضبط التطبيق طيب
2: فقلت لك يعني
0: اوكي شكرا على اللاوي تحياتي لك حبيبي ممنون اتصالك ناخذ اتصال الو
3: مساء الخير
0: مساء النور
3: يعني انا انتظر 10 دقائق ما ادري 11 دقيقه
0: لا قالها الله
3: وراح ينسد بوجهي
0: بوجهك
3: خابر المخرج ما يفتح عليه خاب
0: بوجهك لو بوجهك
3: بوجهي
0: إيه. ليش تسد بوجه النور ليش شنو قطيه بنيه وحبابه
3: وراها خابر وما يفتح عليه خاب
0: ليش هيك انت ايش تتعامل وياها هيك معامله مرت الاب يعني ما كافي هي تتعامل جهالها يتعاملون وياها معامله يعني ما اعرف
3: مرت الاب
0: مرت الاب مثلا هم لحد ما مقتنعين يومهم بس ايش سوى بعد ما يشيل
3: لا يقول له لا جديده ماما تاخذني
0: ها انت اختنا باوع هسه هذا ظلم الاخوان صار هسه انتوا اللي الحلميه صرتوا بالبيت شنو السبب نور
3: والله شاف سلطان هواي اسباب اولا
0: اقوى واحد
3: بال 2003 الشعب ايه. اكل حرام هاي اولا
0: زين
3: والانسان من ياكل حرام بعد
0: ما هو بال 91 اكل حرام
3: مع الله
0: بال 91 ما اكل حرام من فرهدناها الكويت جبناها وقمنا
3: نشتغل لا
0: شو لا لا وشو غير مسجلات الرايزنج صارت بالبيوت كلها كان الفرع كله برايزنج واحد
3: أستاذ سلطان بال 2003 خاطبة الشعب
0: أسا ناس ماكو ما أكلت ما نقدر نعم
3: بس مو دا أقول لك الأغلبية
0: طيب
3: يعني خلينا نقول 75% مو بس بالواحد
0: رقم كبير بس يعني أوكي
3: هاي اولا
0: طيب
3: ثانيا احنا مو خوش اوادم لانه احنا ما عندنا ولاء للوطن احنا ما عندنا ولاء للوطن يعني بدون زعل الفرد العراقي ما عنده ولاء لبلده هذا يباع على ذاك البلد وهذا يباع على ذاك البلد انت شو عليك انت عليك من مكانك انت عايش في هذه البقعه من الارض حبها ابنيها حتى تقدر انت واولادك تعيشون
0: طيب
3: هو لا عشان ما تخرب الدنيا هنا أنا ما له علاقة.
0: أي لعد لعدش تحشون على السياسيين سياسي هم نفس الفكرة عنده. شو عليه هو؟
3: شون؟
0: سياسي هم نفس الفكرة عنده لعدش تحشون.
3: هي نفس الفكرة ما هو السياسي مين طالع هو سياسي غير من الشعب طالع.
0: إيه.
3: يعني هم الحاشية السياسية كلها هل جابوا لنا واحد من الصين؟
0: لا.
3: كلنا من عيد كلهم من عيد.
0: هو بس هو بس وقت هاي بعد ما جابوا لنا شيء صيني لان يعني كل الديجي كل الديجي مضروب
3: من الصين. عمي خلي يجيبونه واحد من الصين هذا النظام الشيوعي والله العظيم احسن.
0: طيب
3: اي فانت من ما عندك ولا لبلدك شلون تبني؟ فهو السياسي من يصعد للحكم وما عنده ولاء البلد.
0: طيب
3: هو صاعد لمصالحه الشخصيه ما صاعد لمصلحه البلد. فما راح يبني البلد حتى لو ده يصعد لعشر سنه مو مثل ما قلت حضرتك اربع سنين.
0: طيب
3: اللي عنده ولاء للبلد حتى لو يصعد سنه يبني الاساس اللي يجي وراه يصعد واللي يجي وراه يصعد الى ان يوصلون البلد لبر الامان. بس هم ما عندهم ولا على البلد والفرد العراقي أيضا اللي من الشعب أيضا ما عنده ولا على بلده. فمن ما عندك ولا على البلد ما راح تحب هذا المكان ما راح تبني كل من يصح يا روحي.
0: طيب أوكي
3: الشغلة الثالثة
0: أي.
3: صح البلدان العالم كلها بيها طوائف وأديان مختلفة أي. وعراق بس إحنا ما يتقبل ثقافة الاختلاف. يعني ما يتقبل انه هذا مختلف عنه هذا دينه يختلف مذهبه يختلف اصله يختلف
0: فكره معتقده
3: من اصله يختلف معناته الثقافه تختلف عنك مو شرط انه اللي انت عندك صح هو عنده صح جزء هو اللي عنده صح عندك غلط انت هو ما عندنا احنا ثقافه تقبل الاختلاف
0: تقبل الاختلاف
3: هاي مشكله كل شيء بيها
0: طبعا المختلف دائما بالنسبه لنا حاله شاذه
3: بالضبط يعني هواية أسباب اللي تخلينا نوصل لهاي المرحلة وصلنا حلو. مرحلة كل من يقول لك والله أنا أريد أطلع وأسافر وعوف البلد أريد أنقل
0: إيه يا سيد يلا أصغر يلا هم خلي يسافرون وطلعون
3: لا مو هي هاي المشكلة الأقلية اللي يحبون هذا البلد بزعة فبعد خلاص أريد أطلع ينقذ نفسه على القليل أما ذولاك
0: ذولاك بين طلعون ممشلبين لا لا
3: مصالحهم هنا هو أصلاً من مصلحته ومصلحة اللي يقوده إنه البلد يبقى غير مستقر.
0: مش صح.
3: هاي همينة مشكلة.
0: حلو.
3: فهواية أسباب سلطان إحنا عايشين في قدرة قادر رب العالمين بقدرة ده مشي أمورنا وعايشين ونأكل ونشرب ونشتغل.
0: طيب أوكي تحياتي شكراً جزيلاً اتصالك مع السلامة
3: على
0: يلا.

0: ناخذ يا اتصال. الو
1: يا الله يا باسين. هاسين عيني هاسين اوه اليوم مشتد عدك.
0: شنو سالف لي بلال؟ ليش ليش اخي ليش
1: هسه؟ ليش على الاتصال؟ لو ليش على نفسيتك من الصبح؟ لو ليش على الموضوع؟
0: ليش انت سويت اللي قلت لك عليه؟ ما سويته.
1: قلت لي
0: لا. ها قلت البسام. اوكي ايه.
1: ها
0: يلا يلا يلا يلا
1: ايه. احمل وقتك بتاخذني بجريره غيري.
0: جريره الاخرين.
1: بتاخذني بجريره الاخرين وان كان اخي.
0: ايوه وان كان اخي. تعال سولف لي.
1: ايه
0: شنو شي ليش احنا ما مستقرين؟ اعطيني سبب. اعطيني سبب واحد. لا تقول لي اسباب.
1: راح اعطيك العراق.
0: ايه
1: 1958
0: العراق البيوميض ما يستقر.
1: ايه. والله ما يستقر. صرنا جمهورية والله استر علينا.
0: احنا
1: غضب علينا العراق
0: 58
1: 1958 الى 1963.
0: ايه
1: كانت صدق طبا وطبا
0: زين.
1: كانت منين متروك منين مت يعني منين متنداري تجيك؟
0: ايه هاي 8 سنين هسه 23 سنة.
1: لا من الاثنين. ايه بالضبط اول 8 سنين
0: ايه.
1: دمويه نقول
0: زين.
1: وراح استقر رافدين.
0: ايه
1: ليش وقت
0: ايه.
1: 79
0: ايه.
1: كان العراق
0: لا وين استقر؟ 63 عبد السلام عارف، عبد الرحمن عارف، همين شيلوا طبه وطيقه وطاخ وشي ما ادري شنو، بعدين البكر مهجد. وراها وقبلها صارت مال الضباط الاحرار. شنو ما استقرينا
1: يعني نوعا ما استقرار 63.
0: ايه
1: حلو. يعني انت عندك فتره الستينات
0: ولا استقرار عمي؟ كان بها رقم واحد كنت تفوت تخاف انت. اول مره كان اول مره حطوا الدبابه يم الاذاعه والتلفزيون لين بين يومي ويطلع اصلا تعتك هوسه ثروتكم على راسك تشوفون شركم.
1: لا كل يوم من وثائق انقلاب.
0: اي بكل يوم من الثالث. هذا كان اكو واحد من الاعلانات القديمه جدا حقيقه، احد الاساتذه قال لنا طبعا تحياتي له ما اعرفه ميت عايش دكتور عبد المنعم العسم. قال كان الانجليز يسوون اعلان يطلع جاهل صغير يقول له ايش تتمنى؟ يقول اتمنى اصير رئيس جمهوريه بالعراق. والله العظيم يبث.
1: مو قلت لك احنا نتفق كل خميس نقعد الجماعه يتفقون كل خميس انقلاب.
0: مو هي هاي ايه.
1: طبعا بالمناسبه تحياتي صديقي وزميلي مصطفى طارق ابو يوسف.
0: تحياتنا
1: ليسمعني بالازدحام. مصطفى وجهت لك تحيه. مصطفى وجهت لك
0: شيري.
1: المهم ايوه مصطفى خابر على الواتساب. ايش فيك تعب نفسك؟ المهم بلشنا شو وقت العفو انتهينا بال63 نقول من ال63
0: طيب
1: 71 فتره متباعده نوعا ما. 71 79 العراق كان ثالث احلى بلد بالعالم خاصة بغداد.
0: اسا كله هذا كان شنه بعد
1: خدنا خدمه
0: بس سريعا ايه
1: اي سريعا ثالث احلى عاصمه عربيه بالعالم.
0: طيب
1: بعد بيروت.
0: ايه
1: حلو.
0: ايه
1: اجانا عبود.
0: ايه
1: طببنا عبود بمساله لا ناقه بيها ولا جمل.
0: مساله كبرى
1: ذاك الوقت. صدق المساله الكبرى.
0: ايه.
1: بذاك الوقت ابو سلاطين احنا صارفين على هاي المساله 105 مليار دولار. بذاك الوقت ال 105 مليار دولار تبني لك ثلاث عراقات متحده.
0: طيب
1: تبني لك اياها من يعني شو اقول لك من الفاو الزاخو. العين تين طببني وراها بلشت العالم تحقد علينا.
0: طيب
1: من ورا من؟ من ورا عبود. احنا انكرهنا بسبب عبود. ولا يا جار ما ادانا كل جيراننا اللي هم هسه مستقرين ومستنعمين وعايشين بنعمه اذونا. السبب من نرجع للسبب الاساس عبود.
0: طيب
1: احنا لو مو عبود ب 79 كان هسه احنا الحد
0: عمي هسه خلصت. انا احكي 23 سنه 23 ارجع واقول 23 سنه ليش ما مستقرين؟ هذا حكيته كله سرد تاريخي. هذا شيء اكو دين توفى وشي دين بعد ما متوفي. هسه احنا نحكي عن هسه ليش اني داير مداير هسه داير مداري هم مو نفسهم الحد ال ال ال ال ال
1: ال كلها تغيرت
0: 76 77 الشاه بعدين اجى وراها شو اسمه حكم اسلامي بعدين وراها هناك اردوغان قبله كانوا الدنيا مو هيك ملك عبد الله استلم 99 قبل الملك حسين سوريا كان حافظ اجى بشار ذولي الجماعه جوا مملكه افترت 50 فره الكويت كلهم مثلنا احنا نفتروا ما يفترون
1: ايه
0: بس بالتالي ليش هسه
1: الى يومنا هذا
0: ايه؟
1: ما اجاك واحد يحب البلد كلها جاية تريد يعني خاصة بعد 2003 نقول كل من جاي 4 سنين يكون نفسه ويطلع.
0: طيب
1: شلون المغتربين اللي يجون انا اروح فلان دولة اكون نفسي واطلع حتى انا مغترب بالعراق مثلا
0: تدفع 50
1: مدة الاقامة مالتي 4 سنوات ابوق لابوقه اشتغل لاشتغله المهم انا اكون نفسي واطلع
0: وتدفع 50
1: عندك احد بالضبط وتدفع 50,000 براسي ما عندك احد يحب البلد الاخت القبلي جابتها صح تقول يعني احنا ما عندنا ولا نادرا هسه اذا تسوي مثل ذاك اليوم سويت تعداد السكاني نسبة المواطنين العراقيين اللي ولائهم وانتمائهم للعراق انا يعني اتراهن واني اكبر

0: ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: سلطان الحبيب، تحياتي.
0: ليش صوت الراديو عالي؟
1: والله مو شنو الدوات معاني، فتحوا علي خاط وأخوي العزيز، يعني الله يحفظه طول بالكلام.
0: كل الهلا، كلكم طولتوا اليوم، ما حد ما ماكو عندي واحد اختصار اليوم، ما شاء الله عليك.
1: قدام أبو مصطفى، قدام أبو مصطفى.
0: كل الهلا بيك، سولف لي.
1: شلونك يا حبيبي؟ سولف لي، أنا اختصر لك إياه اليوم، قال يريد يزعل خليه يزعل.
0: اختصر. إي.
1: إي، حبيبي الله بالخير عليك.
0: الله بالخير.
1: كسر الجرع، هاي الجرع مو قاعدة.
0: زين، أوكي، حلوة.
1: إحنا نزحنا من شبه الجزيرة العربية من اليمن، تمام؟ فتوحات إسلامية صارت.
0: زين.
1: ولدينا الحال الى هذا الحال، والله سبحانه وتعالى لعن هاي الجنة، كسر الجنة.
0: طيب
1: بالنسبة لنا احنا بالنسبة لنا مرتاحين من ذاك الزمن لهذا الزمن.
0: طيب هسه تلقع مو قاعنا، ليش هو من اللي بصفنا قاعة؟
1: لا لا لا، ليش؟ لا بالعكس،
0: منو
1: لا احنا سولف،
0: منو
1: سولف؟ يعني من بلاد فارس 3500 سنة هم قاعدين بهاي الجرح.
0: مو لحد هذا الامتداد، كمل. ايه ما كان،
1: لا لا لا، احنا نحكي لك واقع حال، يعني هاي الجرح شومريين اشوريين كلدانيين.
0: اي هسه تتحكي عن نزوح، النزوح احنا بدنا نحكي عليه في وقت اللي هو ما بين ما بعد الاسلام، هو طبعا كان
1: يا اخي
0: وصارت
1: كما تولي ولا عليكم.
0: إيه يا سلطان، يا انت اخرب دوله، اقرب دوله، أقرب دولة لك انت، اقرب دوله إيه؟ لك كعراق، البلد مو بلدهم، مو بلدهم، ما عليهم بي اللي هم الاردن إيه؟ كان اسمه ولايه شرق الاردن، تابعه الى دوله فلسطين، وبعدين اجى تم نزوح او هجران او شو يسموها، وجاء الملك عبد الله المؤسس وسوى بيها مملكه ومشت الامور وحياتهم طيبه وحياتهم قاعدين، لا عندهم فلوس، لا عندهم موارد، لا عندهم هاي، عايشين حياه حلوه، شوارعهم بلطه، واحد يحب الاخ. ودا اقول لك هاي هاي هاي اقرب دوله، مو دولتهم، مو مالتهم. هاي اللي بصفك، عم بحكي على البعيد. هنا الامارات كانوا
1: اليوم البلد،
0: كانوا
1: اليوم البلد عنده موارد امكانيه وبلد غني.
0: من هو
1: اليوم العراق؟
0: ها عبالي تقول الاردن.
1: العراق ما يختلف عليه اثنين. احنا والله الاردن يعني مع احتراماتنا للشعب الاردني ما نريد نجرح احد،
0: ما دحكي
1: على الشعب، احنا كنا ندري هم محطه ستيشن، يعني محطه يد البلدان،
0: بس محطه تقبل 5 ستار حجي.
1: اي
0: 5 ستار.
1: انا وجهه نظري، انا كانوا بالمحل يلتقون يمني ناس يعني عندهم خبره بالتاريخ.
0: طيب
1: فمن اليوم انا دار بسولف لك، انا ما اريد اخذ وقت من المستمعين.
0: طيب
1: لان اعطيتك اياها من الاخير الخلاصه.
0: طيب
1: اليوم اذا اسولف لك اصلنا اعتقد مو قاعنا هاي.
0: اي مو قاعنا، مو بس احنا.
1: اي فهاي اللعنه علينا.
0: وشو بس احنا للعين؟ شبينه؟
1: اي لا لا، الدول الدائره مدارنا نفس الحاله. ليش شنو انت عود على بالك مرتاحين؟ الشعوب
0: مرتاحين،
1: اللي وصف ما دون
0: مرتاحين،
1: ما مرتاحين،
0: مرتاحين
1: لا لا،
0: وكلهم امورهم طيبه ومستقره،
1: ضرايب ضرايب وحياه صارمه عليهم.
0: لا سوي تقول لي ضرايب، شنو ضرايب؟ العاد قاعد ببلاش، شنو؟ وانت اليوم بيتك ما قاعد ببلاش، بيتك انت بيتك قاعد بيتك ما قاعد تدفع كهرباء، تدفع مسواق، تدفع مصاريف بيتك، وتدفع مي، وتدفع تبليط، وابو الزبالة يجي عليك يشيلها ب5000، شنو لازم تدفع؟ وخما احنا ضرائب، شنو ضرائب؟
1: بس هاي تفاليس ترى اخوي ابو
0: اسد، ما لها خاص. هذا بالنسبه لواردك انت، ممكن تفاليس وممكن تفاليس، هي حتى لسه
1: ضرائب. اي تفاليس هاي، انا بالنسبه لي كمواطن عراقي عايش بهذا البلد، ماني مارد، انا قلت لك اليوم اريد اسولف، ما اريد ازعل.
0: لا لا،
1: لعنه هاي القاع، اجداد اجدادنا اجوا واختصبوا هاي القاع وتعبوا الناس اللي كانوا بيه اللي مواطن اصلي، فاحنا هذا اللي صار.
0: طيب اوكي، تحياتي لك، شكرا،
1: كل الحب
0: حبيبي، تحياتي لك يا ورد، هلا بيك. بمناسبه يعني الحكاية اخوي هسه، اوكي هو واقعا حقيقي، بس هذا مو بس احنا، الدار مدارنا ترى هم الجماعه ميامهم، يعني تركيا ترى ذولي ما مالك خاص بهم تاريخيا، عافيه بالضبط جاي من الصين، تركيا او من الصين واواسط اسيا، وهم عباره عن قبائل نازحه، وبمناسبه كل الشرسين كانوا، وهاي نذكر احنا دوله الخروف الابيض والخروف الاسود بالدنيا، فمو اصحاب الارض هم، هذول نفسهم هنا اليوم يحكون عن نفسهم الجنس الاري. منو تجون انتم مثلا؟ فلسطين ما لها خص، هاي اصلا هاي عركه عليها جماعه العرق، شين يقول لك احنا، وجماعه الهاي يقول لك احنا، او ايش يصحوا له؟ قل نسوه ما ايش يصحوا له. الاردن دوله جديده ذاك اليوم صارت، من هناك قالوا له تعال حول هنا، اجى قعد، كانت اماره اصلانيه وصارت دوله. السعوديه تبدل ترى الحكم قبل اقل شكل 78 سنه، هيك مو هواي، كانت اصلا غير شكل، والوضع كان مختلف. اجى هو كان بالشمال، آل سعود جاء كفهم، سووا ويا البريطانيين، رتب الحكي، اجى قعد.

الكويت هسه احنا ندري بيها كانت 19 بعدين صارت مو 19 شنو بعد بس مستقرين. تحكي لي جوا ما مستقرين ماكو بيت ما بي مشاكل بس احنا مشاكلنا معره كلهم الدار مدارك عندهم مشاكل كلهم عندهم مشاكل. وانا كل ساعه اطرح نفس المثال واقول هسه انا ما احكي عن مشاكل داخليه احكي عن مشاكل داخليه وخارجيه. ايران بصفك يومية تنقصف واحد يهدد الاخ الشعله مشتعله عندهم بس وضعهم مستقر ماشي بنزينهم لا صعد لا عندهم ازمه بنزين لا عندهم ازمه اكل لا هذا عملتهم تصعد علقت ما ادري وين وصلت وضعهم بعد من حد الان يجون وامورهم طيبه وحياه حلوه وشكرا للناصرية. بس احنا ما نفتهم شنو الموضوع. تفضل اعطيني اغنية ماي هارت اف. انت شو تقول استاذ سلطان؟ بقى نسمع رايك بالنهاية يمي.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: سلطان الكبير.
0: هلا هواي صريت هواي دقيت الثاني دبا عليك منا.
1: اي 15 دقيقه بالانتظار.
0: يلا ما يخالف حبيبي
1: ما احصلكم. شلون
0: لا لا اموري سوالف شلون اخبارك؟
1: بعدين دزيت لاحمد مثنى بالخاص.
0: ايه؟
1: يقرا ويعلز غير حلو.
0: اي طبعا
1: زين. اي مو مثل ذاك يسرع يجاوب ذاك الرجال. وين وديته؟
0: وين كتبت انت بالواتساب؟
1: انا اكتب له بالخاص بينه وبين عمار سابقا.
0: وين بينك وبين عمار يعني؟ وين تعدك رقم احمد؟
1: لا لا مو يم احمد. لا لا بالخاص مالتكم مال
0: بالخاص مالت ما ينفتح هنا مسجات حجي. يمي هنا يطلع.
1: شلون عمار شلون يجاوب غير لوتي عمار؟
0: عمار مو مهكر الصفحه تليفون يمه ميسه.
1: والله ما في.
0: يلا هسه شنو الموضوع
1: استاذ سلطان؟ جماعتك والمستمعين مالتك كلهم مرتبين وعلى قلوبنا كل حكوا الصحيح بس هذا الولد الاخير احتراماتنا الى ابو الارض. انا عندي بزونه انولدت بالحديقه راحت وبعدين رجعت هسه بالحديقه ما تخلي اي بزون تجي زين احنا مولودين احنا بهذا رجع لي على سومر وقور وما اعرف وين هاي وحده اثنين احنا هسه تقول ما يصير النحل احنا هسه 25% من الدوله مستفيدين ويعبون فلوس بالبراميل وهاي القاروره مال المي وال25% الثانيه موظفين ياكل الراتب ويسكت يقول ما علي بسلطان وامير
0: طيب.
1: موظفين
0: ايه.
1: والخمسين الباقية 40% تابعين للأحزاب الدينية.
0: طيب.
1: يعني سلطان أقعد أنا أقعد. أمير قوم أنا أقوم. أوكي. فإحنا هنا ما يخدم العراق غير بس القانون بطريقة صارمة.
0: طيب.
1: الدين على صفحة احتراماتنا وجلاله إله. أنا أصلي أصلي ببيتنا. ما أريد أصلي أنت ما عليك بيه. هذا الدين عزله هيجي على صفحة. ما أدري يعني ما أرد أسيل أحد. الدين على صفحة والقانون يسري على الجميع 100%. اليوم سلطان اتجاوز يأخذ عقابه. اليوم أمير باك أقص صيدة ورجليه.
0: حلوين. يعني أنت بوجهة نظرك إلى أنه اليوم هذا عدم الاستقرار هو غياب القانون.
1: غياب القانون 100% والشعب 95% هو ما راضي على نفسه وأنا وياك يعني كله. كل اللي دا يحكي يقول لك الشعب والشعب واحنا من الشعب. من نقول عن النظافه نحكي كنا احنا عن النظافه واحنا بلدنا ساقط من القذاره.
0: طيب
1: نحكي على التبليط نفس الشيء.
0: ايه.
1: فهو الشعب كله اخويا ما متكاتف.
0: ايه.
1: ومن يتكاتف يطلعون القليل يقتلوهم والمستفيد اللي قلت لك عليهم هم ذول بالبدايه. زين اي صاير اجزاء فما يسري بهذا البلد غير القانون. اخذ مني ضرائب اذيني بالضرائب بس وفر لي شوارع وخدمات وكهرباء ومي. اي مشكله ما عندي زين. يعني انا اليوم هسه مثلا اول باحث شفت منشور على جماعه طالعين على مود طياره وما اعرف شنو. زين ليش ما تطلع انت على مودي هسه اني هذا الولد يقول احنا ما ندفع ضرائب. لا احنا ندفع ضرائب اهل العمل
0: طبعا
1: وضرائب كاسرين ظهرنا وبشرط
0: طبعا
1: مو للدوله. مو للدوله
0: للافراد.
1: زين ندفع الضرائب للافراد
0: صحيح
1: للاشخاص الفاسدين. ومن نتبلغ على الفاسد الفاسد يسيدها من هناك وانت تطلع انه بغلطان يضربوه عليك في 10
0: باسم
1: القانون.
0: أي.
1: تحياتي للجميع.
0: شكرا جزيلا لك حبيبي جنيد. لا حبيبي شعب شايف وعايف مو شعب عم ترى مدى دافع على مود يعني عبالك في السالفة. لا شعب مو ما شايف شعب شايف وعايف بس بي بي بي مشكلة عبير تحياتي إليك. نتشمت بي وبيك كاتب خطيب بعد البرنامج سلطان وأحمد شد أشوف أحمد دكتور. ناخد اتصال. ألو
2: ألو مساء الخير.
0: مساء النور
2: سلطان.
0: شلون الأخبار؟ الله يخليك من جاي
2: محمد علي بغداد.
0: اهلا بك يا محمد تفضل.
2: الله يخليك. والله هي المشكله مو بجعفر المنصور.
0: هي المشكله بشنو؟
2: مو بجعفر المنصور.
0: ايش بيه؟
2: باني بغداد فلوس مال فايز
0: اعتقد هيك.
2: والله يمكن فلوس حرام ما اعرف لازم شيء بالموضوع
0: ما ادري ما العلم. كانت القاصه يمه
2: حتى لو القاصه يمه ما اخذها جزيه من الناس خاوه
0: يمكن ما ادري اياك ايش الشغله ذاك الوقت بليك.
2: والله يا استاذ يعني هي المشكله بالحكومه تلزم الملكيه مو اليوم.
0: اي ليش الملكيه كانت مستقره الامور جيده ماكو شيء
2: لا لا لا والله ما اعتقد أيوة. اكو شيء اسمه استقرار يعني قبل كان قطاعيه سايق على الناس سوق هذا كله بنعرفه وموثقه يعني مو
0: طيب
2: واصل مو عراقي هو الله يرحمهم كلهم الله يرحمهم كلهم بعذره بس هم مو عراقيين
0: شنو
2: حجاز
0: اي مو عراقي ولا شو من كانك عندك بالعراق يحكم ما عندك احد
2: ما عندنا كان انتداب بريطاني قبل
0: ما عندك قبل انتداب بريطاني هم ما عندك
2: اي يعني ماكو شيء اسمه عراقي صرف اجى حكم
0: اكو عراقي بس ماكو حكم عراقي
2: ماك اي حكومه عراقيه، هو جت الملكيه وراها ذي الحكومات تصير
0: كل من حارب روحه
2: بالضبط. واي واحد يجي يعني حتى القيمين اللي خلينا نقول عبد الكريم قاسم اجوي قوميه وغير القوميه وما ادري شنو اجت وراها بعد تعرف الاحداث كلها سلسله حروب ما حروب الحروب
0: شو هي الفكره شنو هسه هم اثنين خوان لزموا بلدين اثنين خوان لزموا بلدين مو
2: واحد مشى صح
0: مو واحد مشى صح هسه واحد مشت اموره هسه ما ندري نحكي مشى صح وواحد زين وواحد مو زين واحد مشى اموره
2: مشى اموره
0: والثاني انهجمنا
2: يا صور بالعالم قوي تركب عليه
0: وتاخذ والله العظيم هسه هسه اثنين خوان مو اثنين خوان لو مو اثنين خوان
2: من جاره واحده
0: نزلت الف رحمه على والديك فيصل وعبد الله اثنينهم خوان هذا صار هنا وهذا صار هنا هسه ليش ما هيك صارت قبه القبابه وسمع ما دافت
2: سبحان الله نقدر نقول كيف ما تولف عليكم والله هو الشعب اللي باغ روحه كيف الله يوفقه
0: اي والله طيب طيب حبيبي تحياتي
2: وين شمرنا المخابين وخذنا سرنا عندهم
0: والله اي والله طلعناهم بالشوارع هججناهم
2: وينو مو خذوا الحب مع احترامات العلاج ما تنباعوا
0: اي باعوا طبعا شنو اقول لك على هذا لو بالمستشفيات طلعناهم لسوي عمليه مش تطلع برا اخذنا هذا
2: لا لا احنا في العراق ترى مو غير انشر راحه يعني ان شاء الله نقول مهما طالت عباده العجل لابد ان يرجع موسى
0: يعني يمكن ما جايتنا هاي بعدها ما وصلتنا
2: ان شاء الله يرجع موسى ان شاء الله
0: طيب.
2: احنا موسى يقول يعني مو شخصا يعني كظرف
0: لا احنا نحكي عن المخلص بركة الله طيب
2: ان شاء الله نازل اليوم
0: ان شاء الله يا رب تحياتي لك حبيبي هلا ما لا شنو وين المشكله حيرتنا وانا اعرف انا ثاني انا عم بدات احقق قلت ما اعرف ثاني شيء هم مو جروب صغير كيفك انت يلا الو الو هاي مرتين الو
2: بسبب المقطع الجغرافي التي يتوسع به البلد والاستراتيجي وما يملكه من ثروات ونهرين طبوا بنا جماعكم
0: زين دير بالك يوم من الايام تحكي قدام مجموعه من الناس خصوصا الجيل الصغير او تحكي لهم قصه واذا الله ان شاء الله رزقك باحفاد وشفتهم دير بالك تحكي لهم قصه ودير بالك يوم من الايام تصعد على مسرح على مكان على هاي وتشرح هذا الشرح مالتك وراك لازم العالم يعني تتثرب ايه تفضل استاذ سلام
2: شو تسوي العالم
0: تتثرب قل لي سريعا بس ما عندي ترى دقيقتين
2: مشان يفهمون هيك بالوطنيه
0: اي هم هيك يقولون لنا
2: استراتيجي وما ادري شنو
0: اي
2: هسه هو هذا كله هو السبب والشغل الثاني احنا بلد عاطفي يجي قشمرنا ويجي الرسم الخاصه استفاد هو هنا احنا ناس هسه احنا كل دوله جوار عندنا جيش داخل واتحداك تقول لا
0: يعني هسه الخلل بينه
2: كل دوله خلل
0: بينه شعب
2: لا تلومه الشعب شعب يدافع على إيران ويدافع على السعودية ويدافع على سوريا ويدافع على الأردن ويدافع على الكويت والله كلهم يدافعوا ويدافع على تركيا كلهم يدافعوا كلهم
0: مكان معين هو يدافع على كل بلدان بس ما يدافع على بلده
2: إيه ما له علاقة
0: ما له خاصة خطار تحسه
2: ما له
0: إيه
2: ليش لأن يجي واحد عشان قدر كفاس السياسي تابع مكون ما
0: طيب اوكي الله اعلم
2: الله اعلم
0: طيب تحياتي لك شكرا جزيلا عبير اقولكم مره اقول لكم لا تخلون شايم سلطان عوف البيانو ما عليك مصطفى مرحبا حبيت اضوجك احنا قطاع المصارف الاهليه راح نعطل ويا الدوله بالعافيه الف عافيه ما عندي ترى قفله، خلوا بالكم هاي، تجاوبتوا نفسكم نفسكم، ما عندي شيء. نلتقي باكر باذن الله تعالى، في حال لم تاخذنا اقدامنا او لم تاخذنا اقدامنا، الى باي.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك. وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بعدها نفسي بيه بعد نحب ايه بعد ما بيش ايام وانت

الوفا طبع اللي يحبوني بطبعك حيرتني وخلش ما يقولون عفت لو عفتني ولحد الآن

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت شيب أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح. اسمع.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم؟ مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

رشيد اف ام 91.5 91.5

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟
3: يوصل اكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله.
3: كلش
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: موسيقى وأكثر الرشيد أثاث.

استاهل بالحيل واذا كان ما تبغين بديتي رماح الهلا كل مستشرة وخطواتي اللي بي

ما كبر غلط من يشبهك من يشبهك الله الله ما كبر غلط ينبض الفوق من يشبهك يا ملاك انتو بشر غير عادي فيكم جمال رهيب.

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: راديو الرشيد أينما تذهب.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: مساء الخير، مساء المحبة، مساء الصدمة. ما اريد اقول يعني مساء الصدمة علي اني، لان انا جمهوري واهلنا وناس احبهم، ما اقدر اقول مساء الصدمة عليكم، لكن هي حشاكم الله يبعدكم من الصدمة، لكن هي صدمة اليوم. صدمة منتخبنا الوطني اللي نازل بثقل، والكل يقول انه هو مرشح للقب، يغادر البطولة بأسرع من البرق. هي مو جديدة، احنا انا قلت انه احنا نلعب بخيار التعادل، وضعنا يخوف، معروفة هاي. انت نزلت عبالك المنتخب السعودي، الاشقاء تحياتنا لهم، عبالك انه مثلا راح يبقون متعادلين؟ لا، ما له علاقة. كل لاعب يوم يريد يقدم، منتخب يريد يقدم، ومن حقه، وهو عنده انه ينظر لك، ده ينظر لك نظرة كبيرة. فانت نازل قدامه بارد، ونازل قدامه تلعب على كيفك، ونازل بتشكيلة نزلت بيها بالمباراة الأولى اللي هي مباراة سلطنة عمان، ويا دوب تعادلنا بالشافعات. نزلت بتشكيلة ثانية أمام المنتخب الكويتي اللي عناصر حلوة عندك، اللي عناصر من أحلى ما يكون، ومنتخب بمعنى الكلمة ويبشر بخير. اليوم ترجع لي تلعب لي بنفس التشكيلة، بعدين أنت من تريد تختبر وزج لاعب جديد وتختبره، هاي أنت ستسجل جول جولين، ودائما اللاعبين الجدد ينطوهم آخر ربع ساعة. انت منزل الولد اليوم رقم 11، راح اسمه من بالي والله، الجناح، منزل ياه اليوم الولد، محمل ياه لعبة كاملة. بالعكس هاي تأثرت عليه سلبيا، مباراة صعبة، مباراة مهمة قدام السعودية، نزل آخر ربع ساعة. سجلت السعودية علينا الأول، سجلت علينا السعودية الثاني، انتهى الموضوع. عمان كان خسران بالشوط الأول ويا الكويت، تخيل، قلبوا المباراة 3 أهداف مقابل هدف واحد، احنا خسرنا، صعد المنتخب العماني. مبروك للمنتخب العماني، مبروك للشقيق العماني، ألف مبروك، أبطال ويستاهلون، والله مبروك، زين، ومن كل قلبي. أنا كنت غصب قلبي، ليش؟ يعني أنا أريد أفتهم ليش؟ يعني أنا أريد هسا حد يقول لي ليش؟ يعني هذا حرق الأعصاب، هذا يعني أريد رتم واحد. تخيل اليوم المنتخب العماني هم متوقعين هم طالعين من البطولة نهائي، لأنه يدري العراق يتعادل يتصدر، يتخيل يتعادل يتصدر مو يفوز. زين، قولوا عليك المنتخب السعودي جولين، جول تخيل احنا لو مسجلين بس جول بالمباراة واحدة، جول، حتى لو يفوزون عليك تقول جول، انت همين اصعد، لا هاي ولا هاي، احجز سيارة وارجع لبغداد. صدق كذب؟ لا والله قهار. انت لو تشوف العالم عموري، لو تشوف العوائل، لو تشوف الناس، ناس بكت شققت هدومها، هو فرحة البلد الوحيدة المنتخب، كون واقعين، غير هي، هو هذا المتنفس. منتخب فايز على بوليفيا، قلب الدنيا، وعندك تشكيلة حلوة ويا الكويت، كانت تشكيلة تجنن. عندك يوسف نصراوي على علي جاسم، على حسن عبد الكريم، على حيدر، على صدق كذب. عندنا اتصال، له
1: مساء الخير
0: ابراهيم الورد، شلونك؟
1: يا حبيبي شلونك انت؟
0: شو اخبارك؟
1: الله يسلمك يبارك بعمرك.
0: الله يسلمك.
1: قول لي ذاكرتك الرياضيه اقوى من ذاكرتي. المنتخب اللي فشل فرحه جمهوره بكاس العالم، والاتحاد لغى طياته ولغى الفندق مالته وقال له ارجع على حسابك. الارجواي مو لو البارجواي؟
0: بارجواي.
1: شفت؟ تعرف ايش صرح رئيس الوزراء مالته؟ قال لهم فلوس الطيارة وفلوس الفندق اللي أنا منعتها عنكم رجعت للجمهور اللي ارتفع تكتات على مود يباوع فشلكم. حجي أنا آسف تراني ما قلت لك أنا ما متابع الموضوع وشفت هيك دقائق بسيطة من اللعبة لا أكثر ولا أقل، ولا أريد أزيد بوشتك وضجة الآخرين، بس إحنا قلة البعض اللي يحب هذا البلد، ما عندنا غير على هذا البلد، نلعب نفوز نخسر ما عندنا
0: الغيرة. بس اليوم التشكيلة كانت فنيا خطأ.
1: أقول لك الغيرة تعرف شو وقت كانت؟ كانت رزاق فرحان وعباس عبيد تذكرهم في الدور العربي بال 2001 2000
0: ذاك اليوم. ذاك اليوم انت اذا شفت مباراتنا ويا الكويت نزل بتشكيله مو الجانب الفني يلعب دور يا قلبي يا ابراهيم.
1: والجانب الفني زين احنا شلون نقدر نذبح على الجانب الفني؟
0: اي لا شلون انت غير تلعب بتكتيك وتشكيل؟
1: حكي كان عندك منتخب فايز المنتخب الأردني عليك ناجح حمود قلب اللعبة بأربع خمس دقائق لو أنا غلطان أنت أكبر مني وذاكرتك الرياضية أقوى مو جبنا أربع أقواله بخمس دقائق لو أنا متوهم وصعدنا جزاءات نهاية الدورة العربية ثاني مكان خسرنا بالجزاءات. إحنا هذا الاتحاد والكذا والكذا والكذا حرق كل كما حرق الآخرين. ليش؟ لأنه أي موظف هسه أي مدير أي صاحب
0: قبل بالموضوع
1: أنا بدأ أحكي مو زين زين يعرف نفسه
0: ما له علاقة اليوم موضوع تشكيلة.
1: أي ماشي موضوع تشكيلة وإذا تشكيلة متقول هسه المنتخب العماني خسران واحد ليش قلب اللعبة على 3-1 إليه؟
0: هسه إجا خبر عمان لم تتأهل رسميا، هناك قرعة لتحديد المتأهل مع السعودية إلى الدور المقبل.
1: وليش تخلي روحك هيجي ابن عم الخياط والسلفة بالكتمين طبعه؟
0: هاي دائما
1: من يوم من مواليدي 17 لحد الآن أنا دائما المنتخب العراقي ما يجي فرحة إلا إذا ما يطب بيت سلفة وبيت قرعة. وليش انزل بزودي والعب على شنو؟
0: 8 بطاقات للمنتخب العماني و8 بطاقات للمنتخب مالتنا راح يسوون قرعه. زين المنتخب قدم اداء بطولي بهاي يعني خاصه بمباراه الكويت وظهر وكشر عن انيابه وظهر واحد من افضل المنتخبات.
1: زين سؤال
0: ينتظر قرعه؟
1: شفت
0: التعب
1: احسن من عندي انا شفتها 5 دقائق بشرفك أداءك أنت أداءك كمنتخب يشبه أداء المنتخب السعودي؟
0: طبعا يعني لا اليوم للأمانة احنا عندنا كمية لاعبين مرعبين للأمانة، لكن اليوم التشكيلة
1: أخي وانا الأداء مالتك احكي لي بناء هجمة ماكو.
0: إبراهيم أنا أستأذن من عندك لين عندي اتصال
1: إليك
0: حبيبي ورومي
1: لو حبيبي
0: عندنا اتصال له.
2: مساء الخير.
0: مساء الورد
2: حبيبي استاذ مهيمن تحياتنا لك.
0: الله يسلمك
2: مهرج كادر جميع المستمعين.
0: يا قلبي
2: شلونك يا حبيبي؟
0: حبيبي منو جاي؟
2: طبعا ما اعرف يعني خطيت هذول الناس اللي كانت تتابع الطوفة وانتظرهم فرحة مستعدين للاحتفال برغبت من هاي
0: بالبداية. منو يانا العفو؟
2: محمد وياك حبيبي.
0: حمودي الورد شلونك؟
2: حبيبي استاذ مهيمن على راس
0: حبيبي
2: ما خليك يعني ما اعرف الا متى احنا نظلي.
0: هسه الاتحاد الخليجي عقد اجتماع راح يسوي حاليا.
2: وانا اقول لك اياها يعني قبل الاتحاد الخليجي عمان تصعد العراق يطلع يعني اعتماد على الكارتات. احنا عندنا بطاقات صفراء اكثر من عمان.
0: لا هي 8-8
2: يعني ليش احنا نوصل هالمرحله مرحله انه قرعه وتعال انتظر القرعه لو تجيك لو ما تجيك. زين عندي مساله ليش تدخلون الواعيب هيك امور حتى الواعيب متدخلين بيهم؟ يعني انا اكون واحد من الواعيب ما اعرف كل بطوله مكلف ليش ما يطلع ما عنده ما قاعد يأدي باي بطوله ما قاعد يلعب ما له اي وجود ما له اي ذكر يعني ليش قاعد تخلوه بالمنتخب؟ ما اعرف يعني هذا شنو يعني
0: اليوم التشكيله اليوم التشكيله كلها يعني بيها علامات استفهام هواي.
2: تشكيله الكويت وين راحت؟
0: احلى تشكيله كانت مباراه الكويت. تخيل يطلع يعني يطلعون خمس لواعيب من اروع ما يكون ينزلون خمسه وتشوف المنتخب كانه شعله من الدقيقه الاولى للنهايه.
2: استاذ مهم ناخذها من عند وانا اخوك الصغير ان شاء الله.
0: لا العفو حبيبي.
2: المنتخب الوطني اذا يظل على هاي الوضعيه يدخلون به حتى مساله حتى السياسيين قاعد يدخلون به ترى.
0: ما اعتقد ما يعني انا موضوع التدخل بس هي يمكن يعني مرات اجتهادات مدرب قراءات مدرب يجوز راد يريح اللاعبين يعني
2: تصير عند المدربين ترى ما ادى كل شيء. ليش قاعد يجيب كل بطوله موجود ابراهيم بايش ما قاعد يلعب؟
0: لا ادى بمباراه الكويت الرجل ادى
2: والله استاذ. احنا بالنسبه لنا كمشجعين ويعني احنا اعصابنا صارت نار يعني ما اعرف الا ما ادى على منظري. يعني اكو مساله المدرب المحلي شوي ليش قاعد تجيبون مدرب من برا؟ عندنا مدرب محلي كفو يعرف اللاعب ايش بيهم ما بيهم يفترع منتخبات الانديه.
0: هسه انا ويا التطور الكره والامانه اكو لمسه اختلفت المنتخب.
2: ما دمر المنتخب غير التطور لو ظلنا على قبل لعبنا افضل.
0: لا شوفت هسه كل المنتخبات ما شاء الله قاعد تتطور دا تأدي اداء.
2: استاذ مهيمن اكو مساله في البطوله وين الناس اللي تقعد تتابع المنتخب اللي قاعد يلعب من عدا المنتخب مالنا؟ هسه لعبنا السعوديه والعراق ولعبوا عمان والكويت غيرك ناس تراقب لعبه عمان والكويت يابا يا ولد تحركوا ترى عمان جاب هالجد وين جابت هالجد انطي حافز لنطلع كذا ماكو هاي الامور كلها ماكو. فاحنا نتمنى تكون غربله للمنتخب لان امانه بعد الوضع ما يتحمل الناس صايره نار. وانا اشكرك حبيبي.
0: انا اشكرك حبيبي حمودي
2: الله يخليك.
0: يا هلا تواصلوا وياكم وتحيه لكل الاصدقاء والى كل المحبين والى كل الاحباب الجاليه العراقيه في كل انحاء العالم. يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا. في النصف الاول حكينا بموضوع في مباراه المنتخب الوطني ودنا ننتظر احنا القرعة اللي راح تصير في بالنسبة للاتحاد الخليجي وخلينا نشوف من هو المتأهل. أنا أتمنى أنه منتخبنا يتأهل حتى يقدم صورة. اليوم الأمانة الجمهور كل الزعل زعل بكل معنى الكلمة. وعندنا موضوع ثاني راح نحكي به بغير الرياضة طبعا. أنا وياكم وعموري وخليكم يعني.

تواصلوا وياكم على موجة 91.5 ألف تحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين، للجالية في كل أنحاء العالم. تحية إلى كل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. حبايبنا، هسه احنا راح نوقف يعني الحديث عن مباراة المنتخب بانتظار قرعة الاتحاد الخليجي ومن المتأهل ما بين العراق أو سلطنة عمان. لكن خلونا شوية نحكي بموضوع ثاني أنا وياكم وعموري. لكن خلينا نسمع شيء من عموري على 0964770011415.

وطبعا اليوم راح عندنا فقرة اللي هي اسألني واسألك، اسألني اي سؤال بعيد عن الامور السياسية والامور الدينية، ونحكي بالرياضة، نحكي بكل شيء، نحكي بجغرافيا، بتاريخ، باي كان. اسألني واسألك، وانا هي يعني انا ايضا هم راح اسألكم، كل واحد خلي يحضر سؤال سؤالين وخلي يسألني السؤال اللي بباله، السؤال اللي يعجبه.

اليوم نشارك وياكم المايك ونسولف انا وياكم وعموري واللي عنده مشكلة يريد انه نتحدث بها بالبرنامج خليه يبعثها على الواتساب، واكيد بدون ما راح اذكر اي اسم، على 0964-770-001-1-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-4-1-1-5. لان برنامجنا هو لكل شرائح المجتمع العراقي، برنامجنا انه احنا همنا انه ننطف الرسالة، ولو انا يمكن داحكي يعني في ألف باء الحياة، لكن عسى ولعل انه ألف باء الحياة هذه انه من خلالها يكون اكو فشي يفيد الناس، هذا اللي احنا بدنا نتحدث به. فشوي اليوم خلي نكسر المود، لان للأمانة موضوع شوي الخسارة والمنتخب وهاي الأمور شوي أنا متعبني نفسيا، فخلي نلعب شوية، اسألني وأسألك وأسألكم وتسألوني، وكل واحد خلي حضر له سؤال سؤالين وأنا أيضا راح أسألكم، على 0-7-8-0-2-1-1-4-1-5-0-7-8-0-2-1-6-1-7-0-9-9-7-0-0-114-115. أيضا الجالية العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0-9-6-4-7-7-0-0-114-115.

0: تواصلوا وياكم على 0964-7-7-0-0-1-4-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7 وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب والجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0780211-4-1-1-5. بالنسبة إلى فقرة اسألني وأسألك اليوم، أي واحد عنده سؤال يسألني خلي حضر له سؤال سؤالين مثل ما قلنا، وأسألني وأسألك أنا وياكم وعموري، وأنا أيضا راح أسألكم، راح نسولف بهواي تفاصيل بأشياء قد تكون شخصية بس شخصية حلوة ما بها مساس إلى شخصك أو إلى شخصك الكريم أبدا، وبنفس الوقت أوكي اسألني أنت أسئلة قد تكون شخصية لكن يعني مو بالشخصية اللي مرات كلش. عندنا اتصال. ألو
1: يا بألو.
0: ألو
1: يا بألو.
0: يا حبيبي
1: شون صحة؟
0: يا هلا،
1: شحوالك
0: يا قلبي أنت.
1: قبل السؤال،
0: اي
1: عمار كامل رجع لك الكيكه اللي كناها بالمهر مال احمد مثنى لو ما رجع لك اياها؟ ذاك اليوم ذاك اليوم بالسنابات القديمه كان صار فاصل ضحك على عمار.
0: يا حبيبي
1: يا محمد شلونك حبيبي؟
0: شلونك قلبي منو ويانا؟
1: انا بسام.
0: دا اقول شو الصوت متغير.
1: إيه لا مو لين شفت من ينزل زارع شعر الصوت يا مين غير.
0: يا حبيبي شلونك؟
1: شلونك حبيبي شلون صحتك؟
0: الله يعطيك الصحة والعافية والله.
1: قلبك الله يسلمك.
0: يا
1: حبيبي. أسألك شنو رأيك بسلطان؟
0: سلطان حلو خو السؤال. سلطان من من من من ناحية كمقدم محترف.
1: إيه.
0: ومن ناحية كصديق فهو صديق. يعني انسان طيب وصديق راقي.
1: نعم
0: اي
1: سلطان خو سلطان يعني منك ومنه ومن عموري
0: يا حبيبي.
1: حياتنا العموري طبعا
0: يا قلبي.
1: بس يعني عمار كامل يعني ما ادري يعني صار له 50 سنه بالرشيد ادري شنو ما تقول لي هو خافوه باني البرج اللي فوق. انت اسالني
0: يا حبيبي اللي ال اليوم شنو شنو شنو الأجواء كانت؟ تحكي لي وين رحتوا وش سويت اليوم؟
1: بصراحة
0: أي
1: يمكن أنا العراق الوحيد اللي ما شفت اللعبة.
0: لا أنا ما أنا ما دحكي عن المباراة، إحنا ما سعبرت أنا ما رحلت المباراة.
1: ها
0: إيه لا
1: اليوم ويا الأهل.
0: زين حلو واحد يقسم يومه ويا الأهل ومن حلو
1: طبعا ايه. احنا حد الأسبوع كله تقدر تعرف يمكن او ما تعرف طبيعة شغلي انا وبلال كان
0: نعم.
1: او الولد
0: نعم
1: شغلنا يعني انا تيم ليدر
0: نعم
1: الكارخ منطقة من الكارخ شركة مال أدوية عفوا مستحضرات تجميل
0: طيب
1: يعني براند معروف
0: طيب
1: فاليوم حجي مو 24 ساعة انا تقريبا 26 ساعة لازم على التليفون لأن تدري شغل وديل وطبيب ودكتور وطلبية وديم هاي فيوم كله مشغول فأخصص هاي الجمعة أوريدي للأهل بس لازم يعني يوم إضافي أو يومين لأن احتياجات البيئة احتياجات اسم الله على السامعين مثل دكتور أو عندك مناسبة أو شيء فاليوم الحمد لله وشكر تفرغت يعني العلاوي ابني
0: طيب
1: تدري هاي التشيك قبل الشتاء أنا كل فترة أسوي له تشيك قبل الشتاء قبل هاي حتى واحد يتحضر للشتاء لأن تدري طفل صغير عمره سنتين لازم تكون يعني اسم الله عسامع مستعد قبل المرضى قبل الفلاونزا قبل العطاس قبل الرشح قبل المدري شنو يعني الحمد لله وشكر رحنا تشيكنا ماكو شيء وحاليا داقش مرة بالسيارة حتى أشرب أدوه شايف إيش معاناة والله طبعا أفر بالسيارة ده حتى في سبيلي شرب دوه
0: الله يعطي الصحة والعافية
1: الله يحييك ويعافيك
0: يا
1: الجميع إن شاء الله
0: يا حبيب
1: بدور قلبك بدور قلبك
0: نورت
1: أنت النور كله
0: الله يسلمك وتحية إلى السلطان يا هلا
1: الله يسلمك حبيب الله يسلمك
0: يا هلا بيك

تحية لكل أصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا. ألف تحية لكل المحبين لكل الأحباب. في فقرة تسألني وأسألك لهذا اليوم، اسألني أي سؤال وأنا أيضا راح أسألكم وراح شوي ندردش ونتناقش في هواية مواضيع بها الإيجابي بها السلبي بها الكوميدي بها الاجتماعي بها هواية أمور. فاسألني أي سؤال، لكن مثل ما قلنا ننوه أنه هذه الأسئلة بعيدة عن الجانب الديني والجانب السياسي. تحية لكل محبين لكل الأحباب للجالية العراقية في أوروبا أمريكا كندا أستراليا في كل أنحاء العالم. بالمناسبة إدموند من أستراليا، أتمنى أنه يكون بخير، يعني أتمنى إدموند يكون بخير وأتمنى أنه هو يكون بسلام، لأن صار فترة منقطع ويا رب إن شاء الله يكون العارض خير يعني. فتحية لإدموند، تحية لكل المحبين لكل الأحباب ولكل الجالية في كل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلون ويانا على 0964 77 00 11 4 1 1 5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
8: متواصلين وياكم، وتحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين. وفي فقرة اسألني وأسألك عندنا اتصال. ألو. ألو، يا مساء الخير. ألو، يا هلا. تحية لكل الأصدقاء، إلى كل المحبين، وإلى كل الأحباب والجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون معنا يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4 1 1 5. في اسألني وأسألك في النصف الأخير، ومتواصلين في هذه الفقرة. شنو حابين تسألوني وأسألكم؟ وخلونا أنا وعموري وياكم ونحكي ونسولف في اسألني وأسألك. خليكم ويانا يعني.

0: متواصلين وياكم، تحية لكل المحبين ولكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967700111 4 1 4 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. ألف تحية إلى كل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. بالنسبة إلى موضوعنا اللي هو أسألني وأسألك في فقرة هذا اليوم، وتحية لكل المحبين واللي يسمعونا واللي يتواصلون يعني. اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم أستاذ.
0: عليكم السلام يا هلا.
1: شلون
0: صحتك؟ يا قلبي أنت.
1: أنا حسين من بغداد، أول مرة شارك.
0: أبو علاوي الورد، شونك؟
1: الله يحفظك، الله يخليك، نعم
0: خير وبركة. هلا بك أبو علاوي.
1: بالمناسبة إحنا دائما نستمع لك بأصعب
0: شلون. العفو، انقطع الاتصال. يقول لي دائما احنا نستمع لك. انا اتشرف حبيبي بهذا الكلام. الف تحيه لك ولكل المحبين والى كل الاحباب. تحيه الى ابو علاوي، الى كل الاصدقاء والى كل المحبين. ننتظر اكيد اتصاله. في اسالني واسالك، راح ندردش وراح نسولف انا وياكم وعموري على 0 7 8 0 2 1 1 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. اتصال. الو.
2: الو.
0: الو يا هلا.
2: هلا استاذنا الذهب
0: يا حبيبي. يا حبيبي الله يسلمك يا قلبي انت.
2: الله يحفظك
0: حبيبي الورد.
2: شنو اليوم برنامجك على مود نفسك؟
0: اسألني واسألك.
2: اسألك سؤال بس محرج.
0: لا يعني احنا لا كلش بحراش، لا دين ولا سياسة.
2: لا لا لا دين ولا ديانة. انا ارجع اسألك سؤال عن الرياضة، بما ان اليوم لعبة المنتخب.
0: اي محرج، حكينا بيه بالبداية. اي
2: تحياتنا للناس اللي جاي تسمعنا.
0: الزين
2: شدوا اخديلك. شنو موضوع العراق اليوم؟ ساعات خسار؟
0: لا لحد الان انه احنا ما طول سألتني، لحد الان ساعة 12 راح يتم اجراء قرعة. الاتحاد الخليجي راح يجريها، يجري هذه القرعة ويحددون منو المتأهل، العراق او عمان.
2: استاذ انت شنو اسمك؟ الله يحفظك.
0: انا مهيمن الابيض حبيبي.
2: استاذ مهيمن على راسي
0: قلبي. من وين؟ يعني
2: انا اخوك محامي استاذ علي
0: حبيبي. استاذ علي الورد
2: دوره
0: احنا
2: استاذنا حبيبي. اي انا شفت اتابع اللعبة، اكو معلق من المعلقين ما بدي اذكر اسمه
0: زين،
2: قال الاهداف اللي دخلت على العراق وعلى عمان مش شابهة. تمام.
0: طيب
2: والاهداف اللي سجلها المنتخب مالتنا وسجلها عمان هم مش شابهة.
0: زين
2: ممكن انا دخلتك بموضوع ثاني جزء تترتش غير موضوع.
0: زين
2: مو صح بدي احس بهذا الشيء.
0: طيب
2: اي فبهيج حالات كان رياضي واشجع وصار لي هواي اتابع.
0: نعم.
2: يرجعون على اللعب النظيف.
0: على اللعب النظيف صحيح، اتفق وياك.
2: انت اذا تابعت اللعبه وشفت منتخب عمان شلون احتفلوا راح تايس مثلي شلون ما كان مايس.
0: زين
2: شفت عمار شو راح تفلق من خلصة اللعبة؟
0: شفت
2: والركوع مالتهم والسجاد وال... نعم. يعني تباوع كأنما فازين كأس العالم.
0: يعني تدري انت اليوم كرة القدم هي فرحة متنفس مهمة توطن، يعني بها هواية بها هواية.
2: أيوة
0: أمور، فأكيد من حقهم يعني يفرحون.
2: أنا سألتك أستاذ وأتمنى أنت تسألني على مدار رايح قلبك وأجاوبك.
0: الفدوة لعينك حبيبي. انت انت دائما تسمع البرنامج صح؟
2: انا دائما اسمع البرنامج وانا احبك مو بس اسمع البرنامج.
0: اتشرف فيك حبيبي.
2: وعلي ابن ابي طالب احبك من كل قلبي
0: حبيبي. انت اخويا والله.
2: بدي اروح لك استاذ.
0: شنو اكثر حلقه اثرت بيك؟
2: يعني بصراحه غير انا حلقاتك يعني متابعهم دائما، بس كلهم معبرات كلهم بهم يعني المساس للقلب مثل ما يقولون. يواهم الله
0: يا حبيبي انت.
2: اي وانت طيب وبالخير.
0: الله يسلمك. الله يسلمك
2: انت. الله يحفظك استاذنا. وبرنامجك حلو ومهم
0: حبيبي
2: وبي يعني واعي اجتماعي للإنسان اللي يتابع بصراحة.
0: أنا أتشرف تدري بهذا يعني بهذا الكلام للأمانة، هذا حملني مسؤولية إنه أقدم أفضل. إي والله
2: والله العظيم أنا نسمعكم إذاعة رشيد كلكم من ستبان على الباقين يعني أفرح من نسمعكم.
0: حبيبي والله
2: يا هلا بيك، واسف يعني خاف.
0: بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس، هذا برنامجك وهلا بيك.
2: فدوى أروح لك، فدوى أروح لك
0: يا هلا.

تواصل وياكم على 0964770011 4111 5 0780211 6117. تحية لكل الأصدقاء إلى كل الأحباب. أنا أشكر أخوي قبل شوية على كلامه الحلو وكلامه الطيب حقيقة، دل على شيء، دل على حبه ومحبته والله، فإلى كل المحبة والاحترام، وأنا كلش أثمن والله هذا الكلام كلش أثمنه. فالله يعطيكم الصحة والعافية، وأنتوا أخوتي وأهلي وناسي. اسألني وأسألك، المايك إلك، وخلينا شوية ندردش نسولف بهواي تفاصيل حلوة وبها أسئلة هواية، وبالتالي إنه إحنا شوية نكسر الروتين، نكسر اللي هي مرات يقولوا لي يمكن شوية تكون سوداوي أكثر، لا فشوية أنا خلي هذه الفقرة حتى الجمهور يستمتع بها. تحية لكل المحبين وإلى كل الأصدقاء والأحباب على 0964770011 4115 0964770011 115. اسألني وأسألك، متواصلين وياكم على 0964770011 4115. خليكم وياكم.

0: متواصلين وياكم، تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب والجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4115 078 02 11 6117. وفي اسألني وأسألك، اليوم راح نسولف أنا وياكم ويمكن حكينا بهواي تفاصيل، لكن عندنا اتصال. ألو.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح الورد، هلا بيك أسامة، شلونك؟
1: تحياتي لحضرتك أستاذ مهيمن، وتحياتي العموري وكل كادر
0: هلا بيك
1: وجميع نسمعها الإذاعة الجميلة حبيب قلبي. هلا بيك.
0: أيوة أسامة.
1: والله يا أخي نعيني، والله أني ما أحب أسألك أي سؤال
0: أبد.
1: أيوه بالعكس، قد يكون السؤال مالتي محرج.
0: اليوم مش عندكم ولا أسئلة المحرجة.
1: لا بالعكس، لا بالعكس،
0: انت شاب
1: انسان مهذب والله حقيقة. والله اي والله فعلا، والله فعلا انت انسان مهذب والله.
0: لا
1: حقيقة.
0: لا عفوا حبيبي. اي
1: اي والله فعلا، اي والله ما ما ما كذب ولا اخفي.
0: لا حبيبي.
1: اي المسحب من المطربين، اي طبعا مرتين راح اسالك السؤال هذا.
0: اذا محلي
1: بالعكس، انا يعني اذا كان محلي او كان عربي.
0: اي اي هو يعني والله محلين هواية، يعني محلين عندك. تدري انا من يعني من اشد المعجبين بالقيصر، احبهم.
1: كاظم الساهر.
0: اي طبعا كاظم الساهر ما يعلى عليه يعني، وهواية هواية اصوات حلوة. علي العيساوي، صلاح البحار، صوت هواية اصوات عندنا. باسل عزيز، هذول كلهم انا احبهم يعني.
1: اي بس هاي يعني شلون يكون باستثناء القيصر كاظم الساهر، بس يعني اغانيهم القديمه اذا كان يعني المطربين اللي ذكرتهم غير هسه للاسف، غير عشان اغانيهم بدت تخف مثلا على العيساوي او صلاح البحر، بس لكن القيصر كاظم الساهر غير اغانيه لحد الان، غير تمتد حقيقه يعني شلون الاغاني غير يوميه طلبنا في اغنيه جميله. مو غلطان استاذ مهيمن؟
0: لا حشاك من الغلط، بس للامانه يعني انه بالعكس، حتى يعني شفنا علي العيساوي اخر الاعمال عنده كلش قويه وحلوه.
1: والله ما سمعتها يعني، اتمنى ترفدني.
0: لا لا أيوه. شوف يعني شفت الالبوم مالت اللي يمكن اخر شيء اصدره، كلش حلو
1: والله حقيقة، عشان ما سامعة والله. بالعكس أنا غير أني يعني هواجي الأغاني بالعكس،
0: حلو
1: أسمع العيساوي غير أموت عليه بالعكس، كان أول ما ظهر غير، كانت العالم غير تذكر يعني بالفترة اللي ظهر بيها غير، كانت هي كاسيتات غير، العالم كلها تموت عليه يعني شلون
0: صح
1: تسمع اي تسمع وكانه مو كانه هو فعلا يعني انسان مبهر، بس لكن بالفتره الاخيره يعني بقى من فتره التسعينات لحد الالفينات ما ظهر ذاك الوجود، بس الاغاني اللي كان يقدمها عباره عن كاسيت. وانا غلطان استاذ مهيم؟
0: والله يا علي العيساوي يعني انا شفت يعني ما فد يمكن قدم اغنيه اذا مو ضربه ترند يعني.
1: اي فعلا تذكر مخطوبه فلانه وغيرها
0: كلها.
1: اي هذه غير كانت غير ما اعرف، نخليها بالكاسيت ونظل مدمنين على يعني.
0: طيب ال نعم. بعد شنو اسال
1: قلت لك المطرب اللي تفضله، قلت لك كاظم الساهر وعلي العيساوي وبالاضافه صلاح البحر.
0: نعم.
1: صلاح البحر عنده اغنيه كلش جميله،
0: ما ناسيكم
1: جايني. طبعا هاي غير، هاي هم سنة التسعينيات
0: ضمنت
1: صارت هاي.
0: ما ناسيكم صح ونايم أحلى بيكم ما ناسيكم.
1: اي والله فعلا. بالإضافة مال جايني وش يسوي جاي هاي إذا تذكرها.
0: نسيت وذكرت قلتاني ناسي.
1: لا مو هاي. جايني وش تسوي جاي جايني وش عندك وياي ليش تتعنى وتتعب جدانك خاف من كلمة معاتب لو أحد لامك أنا ما رايك تجيني لأن جتني سهامك وعرفت كل شعرفت ومكتفي بهاي جايني وش تسوي جاي.
0: الله عليك حلو. عندك إحساس حلو للأمانة.
1: مو قلت لك أنا طبعا ذكر لك إياها بأحد الحلقات. أنا أتصير مطرب بس أهلي قالوا وبعده سكت أتصير لا مطرب ولا في شيء. أي والله فأثنى من عموري يسمح الأغنية طالما إذا تحبها
0: إن شاء الله. سعمور إيش خلني نشوف إيش راح يطلع
1: إن شاء الله. أنا ما سألتني بعد.
0: لا إحنا أنا لأن ختام الحلقة هو راح يكون وياك.
1: يلا أوكي حبيب قلبي أخوي. أنا جدا آسف.
0: لا بالعكس آسف بالعكس ما بالعكس.
1: والله استمتعني والله العظيم وياكم والله.
0: يا قلبي بالعكس هذا برنامج.
1: تحياتي العمو تحياتي لك حبيب قلبي حبيب قلبي أخوي. تاج راسي. شكرا جزيلا.
0: الله يخليك يا هلا أبو سامي. إذا ختامها إن شاء الله يكون مسك مع أسامة وتحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب. بكرة إن شاء الله راح تكون عندنا حلقة بودكاست إن شاء الله راح تكون مهمة وحلوة واستمتعوا بيها وراح تكون كلش مفيدة ويا الدكتور أحمد المرزوق. راح نحكي بأمور نفسية مهمة منها الوسواس القهري وغيرها والتعنيف من الطفولة وهواية أمور إن شاء الله راح نسولف بيها بكرة. أنا وياكم عموري مهم اللبث كان وياكم في الإعداد والتقديم ورافقني المبدع عمر ثائر. نقولكم في أمان الله.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

وانتهت ذيك العلاقة الدافية اللي كانت قوية. لا إلك أني صفيت لا صفيت.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

رشيد FM 91.5.